0: صحيح في كرامة الأولياء للالكائي، كان إذا فتح المصحف رجع إليه بصره، فإذا أغلقه ذهب بصره. هذا قد قال وقع لبعض الناس في هذا الزمان، هنا في يافا وجد هذا. أما هذا هو في زمن، أظن في زمن الدولة العباسية، هذا الأسود أبو معاوية، وجاء عنه من طرق. أخ يقول امرأة طلقها زوجها وقد خلا بها، هل عليها عدة أم لا؟ إذا كانت مجرد حلوة بدون وطأ فليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سبق معنا أن الجمهور في هذا الحال يقولون الخلوة يثبت بها المهر والعدة وغير ذلك، بل بعضهم نقل هذا عن الخلفاء الأربعة ويقولون هذا إجماع الصحابة. وكما تقدم معنا أن الآثار لم تصح عن الخلفاء بذلك. نعم جاء هذا القول عن جماعة من الصحابة أفتوا به، ولكن خالفهم آخرون، والآية تؤيد قول من يقول إن الخلوة لا تثبت بها هذه الأحكام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
3: وهي الإيمان باليوم الآخر وآثاره في سلوك الفرد والجماعة، لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق، فضيلة الشيخ أحمد الشريف، والشيخ سعود الفنيسان هذا العلم، ولرغبة بعض الأخوة. وهناك بعض الأخوات المسلمات رغبنا في الاستماع إلى هذه المحاضرة وهذه الندوات، ولعلهن يتحرجن من وجود بعض الإخوة هناك في أماكن النساء، فنرجو ملاحظة ذلك مستقبلا إن شاء الله. كثر الكلام حول موضوع الأناشيد الإسلامية، والناس في حيرة حول هذا، وجاءت أسئلة بخصوص هذا الموضوع أكثر من سؤال، فنرجو من سماحتكم وضع بيان ذلك وتوضيحه.
4: الأناشيد الإسلامية فيها تفصيل، لا يمكن الجواب عنها مطلق، لا بد أن يكون فيها تفصيل. فكل شعر أو أنشودة سمي أناشيد إسلامية وغير ذلك لا بد أن يكون سليما مما يخالف الشرع المطهر. فإذا كان سليما يخالف الشرع المطهر في مدح الدين، مدح الأخلاق، مدح الكرم والجود، الحث على الجهاد في سبيل الله، الحث على حماية الأوطان من الأعداء، حتى على الإخلاص لله في العمل، حتى على بر الوالدين، على إكرام الجار، على غير هذا من الشؤون الإسلامية بأساليب واضحة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر، فليس فيها بأس. مثل ما قال الشافعي رحمه الله في الشعر: هو خلع الخير نثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشيء حكمة. والله قال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية. هؤلاء مستثنون، من كان شعره سليما داخلا في العمل الصالح هو مستثنى، ومن كان شعره ليس داخلا في ذلك بأن يدعو إلى ما يخالف الشرع فإنه لا يكون شعره طيبا ولا ينبغي أن يسمح له، بل ينبغي أن يترك حتى يكون شعره موافقا لشرع الله سليما مما يخالف. فكل أنشودها وأناشيد ينبغي أن تعرض على أهل العلم، على لجنة من أهل العلم ينظرونها وينقحونها، فإذا نقحوها وبينوا أنها جائزة تقدم للمدرسة أو غير المدرسة، ولا تقبل من كل أحد هذه الأناشيد، فتنظر فيها من لجنة كانت من جهة المعارف، من جهة المعارف، كانت من جهة المعاهد، من جهة المعاهد، من أي جهة تكون هذه الأناشيد لا يسمح بها حتى تعرض على لجنة من العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة والعلم الشرع حتى ينظروا فيها، لأن التساهل فيها قد يفضي إلى شر كثير. فلا بد أن تعرض على أهل العلم الذين يعرف فيهم العلم والفضل وغيرها الإسلامية، فينظرون فيها ويبينوا ما فيها من خلل، ثم يوجهون أهل الأناشيد إلى ما هو الأفضل. نعم.
3: طبعا من رأي سماحتكم ألا تطغى هذه الأناشيد على الانصراف عن سماع القرآن الكريم، طبعا لأن بعض الأخوة يشتكي بأن صرفتهم عن سماع القرآن والذكر عن هذه الأناشيد.
4: لا بد يكون لها وقت خاص قليل، ما تشغلهم عما هو أهم. أيوة. لا عن دروسهم ولا عن القرآن ولا عن الذكر، يكون لها وقت قليل.
3: نعم.
4: إذا أريدت يكون لها وقت، إما قبل الدروس ولا بعد الدروس أو في أثناء الدرس، إذا كان فيها فائدة تعلق بالمصلحة الإسلامية، على ما يوجه اللجنة، لجنة العلماء، على توجيه اللجنة التي تختص بهذا الشيء وتنظر فيه، إما أن تقول تفعل أو لا تفعل، أو يكون في وقت كذا أو في 5 دقائق أو في 10 دقائق أو في أقل أو في أكثر، على حالها. إذا كانت إسلامية في إسلامية، وإذا كانت في إسلامية مباحة في مباحة على حسب، أو تكون قد تكون أناشيد شيطانية.
5: لكن يا شيخ بالنسبة للتسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير، عندهم الكثير منها وخالي من الموسيقى، وفي بعض منها شيء مختلط بالموسيقى، والموسيقى حرام.
4: ما عندي والله، أنا ما عندي خبر منها، لكن قاعدة موافقة الشر ومخالفته.
3: أيوة.
4: فالذي فيها موسيقى تمنع.
3: بعض الأخوة 500 ريال بس الأفغان يطلبونكم الدعوة.
4: وفق الله الجميع، قبل من الجميع.
3: في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم فيها شريعة الله ويوالي حكامها أعداء الله من الكفرة والملاحدة، يقع الشباب المسلم في حيرة وقلق مع قلة العلم وكثرة علماء السوء، مما يجعل الشباب ما بين الإفراط بتكفير الحكام وإعلان الجهاد لمقاومتهم، وبعضهم يرى ضرورة العلم وطلب العلم الشرعي أولا ثم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة. وكثيرا ما يقع الخلاف بين الفريقين وتتبادل الاتهامات بين الطرفين، نرجو من سماحتكم النصيحة لهؤلاء وهؤلاء، وما هي الطريقة والسبيل الصحيح لهؤلاء الشباب للنجاة من هذه الفتن وإبراء ذمتهم يوم لقاء الله عز وجل؟
4: النصيحة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الجهول والشيوخ، النصيحة للجميع أن لا يقدموا على أمر إلا على بصيرة وعلى علم، وأن يتفقهوا في الدين قبل كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعجلة والحكم على الأشياء بغير علم وغير بصيرة، بمجرد دافع الجهاد أو دافع غيرة لله أو دافع حب الدين أو حب إظهار الحق أو حب القضاء على المعاصي، لا يكفي. لا بد من العلم والبصيرة والتفقه في الدين، ولا بد من مشاورة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالغيرة الإسلامية والعلم الشرعي والبصيرة في الدين، وعدم العجلة في كل شيء. يتفقه في الدين ويتعاون مع المسؤولين في دولته بالحق. أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير إلا من دولة إسلامية قوية تقوم على من تستطيع جهاده عند ظهور الكفر البواح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فإذا قاموا فهم يفسدون ولا يصلحون. في الغالب أنهم إذا قاموا وأثاروا هذه الأشياء فإنهم في الغالب يعطلون الدعوة إلى الله ويسببون سجن طلبة العلم وإيذاء طلبة العلم وتعطيل الدعوة وتعطيل التعليم. فلا تأتي هذه الثورات والحركات بخير، وإنما الذي يأتي بالخير التعلم وتفقه الدين والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور والتعاون معه بالخير وفي ترك الشر. مثل ما في الحديث: من رأى من أمر شيء ما يكره من قصد الله فليكره ما يأتي من قصد الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة ومات ميتة جاهلية. وما يعصى الصحابة على أن لا يناجم أمره قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى قوة تستطيع أن تزيل هذه الدولة التي فيها الكفر البواح وتقيم دولة إسلامية أخرى. أما أفراد يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق وبغير علم، فهؤلاء يضرون كثيرا ويفسدون كثيرا ويعطلون الدعوة إلى الله ويعطلون التعليم، وتكون العاقبة شرا على الدعاة والمخلصين والمعلمين والمرشدين. فالواجب هو هذا، هو التعلم والتفقه في الدين والتبصر والتعاون مع الدولة القائمة فيما يرضي الله، في إقامة الحق، في قمع الباطل، في مناصحتها إلى أن تقوم بالخير وتدع الشر، فتبذل لها النصيحة ويتعاون معها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويحصل توعية الشباب وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم حتى يفهموا دين الله وحتى يعقلوا الحق وحتى يفهموا الباطل حتى يعملوا به في أنفسهم، وحتى يعلموه أهاليهم وإخوانهم في الله وجيرانهم ويتصلوا بهم حتى يتفقهوا في الدين. فيتفقه الشعب في الدين وتبصر في الدين خضعت الدولة لتنفيذ أمر الله فيهم وترك ما يخالف شرع الله.
3: نرجو من سماحتكم توضيح معنى الصوفية، وإذا كان الصوفيون مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلماذا لا يسمون بالعصاة أو المخالفين لشرع الله؟ فذلك أوضح لمن لم يعرف معنى الصوفية، وما هي العلاقة بين توحيد الألوهية والصوفية، وهل بينهما علاقة عبودية أم شركية؟
4: التصوف وأهل التصوف أنواع كثيرة ولهم طرق كثيرة، واختلف في أسباب تسمية الصوفية. فقال كثير من العلم أنهم سموا بهذا لأنهم اعتادوا لبس الصوف والتميز بالصوف عن غيرهم، فقيل لهم الصوفية. وقيل أنه من أهل الصفاء لكن على غير نسبة مستقيمة في ذلك، وأنهم سموا بهذا لأنهم يعتنون بصفاء القلوب والنظر في الأعمال القلبية والعناية في الزهد والرغبة في الآخرة ونحو ذلك، فقيل لهم صوفية من أجل هذا على غير نسبة صحيحة. فالحاصل أن الصوفية طوائف في الأغلب اعتنت بأعمال القلوب وحركات القلوب وتوجه القلوب والأذكار، توجه القلوب إلى الله والعناية بالأذكار، وابتلوا بطرق أحدثوها، أحدثها لهم مشايخهم تخالف شرع الله، فصاروا بذلك على أقسام وعلى فرق كثيرة، كل فرقة تدعي أن شيخها وإمامها وصاحب طريقها أولى من الآخر، فما بين شاذلية، نقشبندية، نقادرية، تيجانية، خلوتية إلى غير هذا، فرق لا تحصى، فرق كثيرة لا تحصى، وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وأنا ما خالف هذا الشيخ هو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس،
4: وكل هذه أمور باطلة، وأكثر ما يؤخذ على الصوفية أنهم ليسوا بمستنين بالكتاب والسنة، بل لهم طرق وعوائد وقوانين ونظم اتبعوا فيها مشايخهم وقلدوا فيها أشياخهم ولو خالف شرع الله، ولو كان مخالف القرآن والسنة. فلهذا أنكر عليهم أئمة العلم وشنعوا عليهم بهذه الطرق المخالفة للشرع، ولكنهم أقسام في ذلك وأنواع منوعة، منهم من هو بعيد من شرع الله، ومنهم من هو قريب، ومنهم من هو بين ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا أقوالهم وطرائقهم وما كانوا عليه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبل، لأنه وافق الشرع، لا لأنه طريق فلان أو طريق فلان أو رأي الشيخ فلان، لا، ما وافق الشرع قبل لأنه وافق الشرع، وما خالف رد لأنه خالف الشرع. والواجب نقض هذه الطرق والقضاء عليها وإلغاؤها، وأن يكون الجميع تحت شريعة الله والتبعين محمد صلى الله عليه وسلم وشيخهم وإمامهم، لا يكون لهم شيخ آخر سواه يحكمونه، بل هو المحكم، فما وافق شرعه قبل وما خالفه رد، لا من الصوفية ولا من الحنفية ولا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنبلية ولا من الظاهرية ولا من غير ذلك. الواجب أن يكون الجميع خلف محمد صلى الله عليه وسلم، خلف شريعته، معها متبعين لها منقادين لها معظمين لها، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وثبت عنه، وجب عليه وجب اتباعه والأخذ به والسير عليه، وإن خالف التيجاني وخالف النقشبندي وخالف فلان وفلان، وما خالف شرع الله وجب تركه، وإن قال به التيجاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك، فالمحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما قال حكمه إلى فلان أو فلان، قال حكمه إلى الله، يعني حكمه إلى شريعة الله، إلى القرآن والسنة، هذا هو الدواء والعلاج للصوفية وغيرها من الفرق، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لحكم الله، وألا يجعلوا الشيخ فلان هو المحكم، لا عبد القادر ولا التجاني ولا الشاذلي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، بل المحكم هو كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي يقوم بذلك هو العلماء الناصحون المتبعون لشرع الله، لا الذين يدعون إلى أنفسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يكونوا معبودين مع الله أو متبعين على غير شريعة الله، هؤلاء يرفضون، إنما العالم في الحقيقة هو الذي يدعو إلى الله وإلى كتاب الله، هذا هو العالم، هو الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف رأيه ما دل على الكتاب والسنة رفضه، وهكذا رأي غيره مع الكلام الطيب والأدب الصالح مع العلماء وعدم سوء الأدب، بل يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم وينتفع بكلامهم وكتبهم، ولكن لا يجعلهم آلهة يعبدهم مع الله، ولا يجعلهم مشرعين يعطلوا شرع الله لأجلهم ويخالف ما قاله الرسول لأجلهم، لا، ولكن يعتبرهم علماء، إذا كانوا علماء يعتبرهم علماء، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق ويترك من قولهم ما خالف الحق. هكذا قال العلماء، قال مالك رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس، أو قال أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال أحمد، وهكذا قال الأوزاعي والثوري وغيرهم من العلم والإيمان، كلهم يقولون هذا الأمر: يجب طاعة الله ورسوله وتحكيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد ما خالف ذلك إلى الكتاب والسنة، وعرض الآراء، آراء الناس، آراء العلماء، عرضها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وافقها قبل وما خالفها رد، مع احترام العالم المشهور والترضي عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة، لكن لا يقدم قوله ولا رأيه على ما قاله الله ورسوله. كل عالم له أخطاء يصيب ويخطئ، لأن ليس كل واحد يحصي العلم، يفوته بعض العلم، فلهذا يخطئ في بعض المسائل التي فاته فيها العلم، فما أخطأ فيه العالم رد إلى الحق والصواب. نعم.
3: لا شك أن مما يضعف العبادة في قلب الشخص هو النظر إلى محارم الله، ونلاحظ جميعا وجود الكثير من النساء الكاشفات الصدر والسواعد والساق، حبذا لو كلمتم الجهة المختصة في ذلك كي تمنع هذه الظاهرة في أكثر الأسواق في الرياض، كي ينشأ الشباب في ظل مجتمع متماسك حق التماسك.
4: نسأل الله أن يهدي الجميع، قد بلغ المسؤولون، ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم ويهديهم، قد بلغ المسؤولون ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، هذا شيء لم يغفل عنه، ولكن المصيبة عظيمة، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور والقائم على الهيئات بالنشاط المستمر والتوفيق العاجل لإزالة هذا الشر والقضاء عليه بالطرق التي يرضاها الله ورسوله.
3: إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعض الكتب يريد منها الفائدة، قد يقرأ هذا الكتاب حول شيء 3 ساعات أو أكثر وخلص ولم يفهم مما قرأ شيء، هذه تكون عبادة أم ضياع الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
4: على طالب العلم وعلى راغب في الحق أن يلتمس الحق من طرقه، فأعظم طريق وأفضل طريق وأكبر طريق وأنفع طريق الإقبال على كتاب الله القرآن، هذا أعظم شيء. كثير من الناس إذا قلت له الكتاب والسنة ما عنده حماس يدور شيء آخر. أعظم طريق وأعظم سبيل وأفضل طريق وأنجح طريق كتاب الله العظيم، ثم سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الطرق، هذا للطريقان. فالمؤمن يقبل على القرآن، يكثر من تلاوته، يتدبر معانيه، وشو منزل الله، لماذا أنزل إلا لك حتى تستفيد، ما أنزلها الله للبهائم ولا للجمادات، أنزله لك للثقلين الجن والإنس ليتفقهوا وليتعلموا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليك يعني وإلى أمته، أنزل إليه لينتفع به هو وأمته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، من هم؟ أنت الجن والإنس هم اللي يتدبرون، ما هم البهائم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا أخي أن تقبل على القرآن وأن تكتب من تلاوته وأن تدبر معانيه، تقف عند الآيات. يقول: إن هذا قل يهدي التي هي أقوم، وش معنى يهدي التي هي أقوم؟ يعني يدل الناس على الطريقة التي هي أقوم، نرشدهم. فالتمس من هذا الكتاب الهداية، واسأل ربك يفقهك ويعينك ويمنح قلبك الفهم الصحيح. ما أنزل عبث، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه لكم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليك بالتدبر والتعقل، تقف عند الآيات تستفيد منها، وش مراد، تعرف وش مراد الله منها. وإذا أشكل عليك عند كتب التفسير راجع كتب التفسير، ابن جرير، ابن كثير، البغوي، الشوكاني، القرطبي، غيرهم، تنظر. ومن أنفعها وأحسنها ابن جرير وابن كثير والبغوي، في كتب ميسرة بحمد الله موجودة، تراجع كلام أهل العلم عليها تستفيد. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعها تستفيد منها. عندك إذا كنت طالب علم عندك البخاري، عندك مسلم، عندك مختصرات مثل المنتقى ابن تيمية، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، عمدة الحديث للحافظ عبد الغني، هذه مختصرات تفيدك. تأملها وانظر ما يتعلق بالصلاة في أبواب الصلاة، ما يتعلق بالزكاة في أبواب الزكاة، ما يتعلق بالتوحيد في أبواب التوحيد، إلى هكذا. ثم تسألها العلم. أما كتب مجهولة، كتب لا تدري عن حالها، ضيع فيها أوقاتك، لا تضيع أوقاتك في كتب ما تدري عنها. هل الأوقات تروح في كتب المعلومة الفائدة، عليك بالكتب المعروفة التي فيها الفائدة والخير، أعظمها الكتاب العزيز القرآن، ثم كتب السنة البخاري مسلم، المختصرات من ذلك، المنتقى، بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتاب أبي داود، كتاب الترمذي، سنن النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، إذا كنت طالب علم. وإذا كنت عاميا اسألها العلم، أكثر من القرآن وتدبر القرآن لعلك تستفيد، واسأل العلم عما أشكل عليك. أما تطلب كتب جدت بين الناس ما تدري ما حالها تضيع أوقاتك فيها، لا. أما إذا كانت كتب طيبة أثنى عليها العلماء وأرشدوك إليها فلا بأس أن تجعلها وقتا فتأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة وتحمد الله على ذلك، وما خالف الكتاب والسنة تدعه. فبعض الكتب تفيد، ترشد الكتاب والسنة، تعين على فهم الكتاب والسنة، تعين على فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ما بأس، لا بأس. لكن بعض الناس يضيع أوقاته في مجلات، في جرائد يومية، في كتب لا قيمة لها، حتى أهلها لا يعرفون بالفضل ولا بالعلم. تذهب أوقاته ليلا ونهارا في مجلة من أولها إلى آخرها، في خرافات وضلالات أو أشياء لا قيمة لها، أو في كتاب مجهول، أو في كتاب ضال مضل، أو في غير ذلك. وعنده كتاب الله فيه الهدى والنور، وعند سنة الرسول فيها الهدى والنور، وعند كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والعلم، يتركهم جانبا. هذا من طرق الضلال، هذا من العمى، فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
3: ورد في الأسبوع الماضي،
4: نعم وش يعني؟ إذا كان طالب علم يفهم، إذا كان هو طالب علم لا يقرأ، إذا كان عامي ما يفهم، لكن إذا كان طالب علم ينتسب إلى العلم يقرأ يستفيد، يستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من كلام الله جل وعلا. وإذا أشكل عليه شيء طالب، إيش معنى الآية تفسير ابن كثير في الجلالين، المختصر في البغوي، في جرير، في الشوكاني، ويسأل الأخوان الزملاء الطيبين، تذاكر معهم لا يحقرهم. قد يكون زميل الله أفضل من شيخ، قد يكون زميل جيد يتفاهم معك أكثر من شيخ قد لا يعطيك إلا كلمة أو كلمتين. تفاهم مع الزملاء الطيبين ومع أستاذك طيب، تخير من الأساتذة أطيبهم وأنفعهم وغيرهم لله وأكثرهم علما حتى تستفيد.
6: كل الشيخ عليه يعني
5: يقول هل يؤجر إذا حتى ولو ما استفاد منها إذا قرأها؟
4: يؤجر، لكن ينبغي له يقرأ حسب الاستفادة. إذا أشكل عليه لا يقف عند الجهل، يراجع الكتاب، يراجع التفسير، يراجع الزملاء يتعاونون، يراجع الأساتذة، ما يرضى بالجهالة، لا يرضى بالجهالة التي لم يفهمها، ولا يرضى بهذا، يعني يستفيد. إذا جهل شيئا وهو يهمه يراجع التفسير، يراجع أهل العلم.
7: يا سمحت الشيخ لو تكرم.
4: نعم.
7: فيه رجل حلف على أنه لا يصرف على أبوه وأمه بالحرام بالطلاق، يعني ثلاث خلوع من بها الرجل، هذا في اليمن حلف عليه، والآن هو هنا وأبوه جاي من البلاد لسنة
4: موجود.
7: أيوة لا أبوه ممكن يجي بزيارة،
4: هيت أنت وياه بعد صلاة الجمعة بعد إن شاء الله في البيت،
7: هنا
4: لا في البيت في البديعة أو بعد المغرب اللي تبغى
6: تجي بعد المغرب هنا،
4: تسأل عنه يدلوك الناس، تسأل عنه يدلوك. نعم نعم نعم. ما هو سؤال من هو ولا كلام؟ وش هو بشاد؟ هذا الكلام اللي سمعته مو بالشهاد، وش الشهاد؟ هذا الشهاد. عندك شيء يعني مشكل عليك؟
8: توضح لي الكتب هذه، توضح لي.
4: بينا لك الكتب، بينا لك الكتب، ومن الكتب الطيبة أيضا زاد المعاد بن القيم، سمى زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب طيب، كتاب التوحيد، عقيدة الوسطية، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، القاعدة الجليلة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب في العقيدة في العقائد، زاد المعاد في العقائد والأحكام جميعا، أداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، كتب أخرى عمدة لابن الموفق في الفقه، ولكن رسالة أهل العلم ويبينوا لك العلم اللي عندك تعرفهم طيبين تسألهم عن بعض ما أشكل عليه.
3: من المعلوم أن وزعة القرآن الكريم تقف في تسجيل هذه المحاضرات، ولكنها تقدمها للمجتمع بشكل متقطع على عدة حلقات تستمر لغاية شهر، وكذلك لم تقدم تعليق الشيخ ابن باز عليه والأسئلة هذا، ونرجو من على الشيخ أن أعرفش أن نتكلم الإزاعة عن هذا.
4: ينظر في هذا.
3: ما هي نصيحتكم في كتاب خطب الجمعة، حيث أنه يخطبنا أحد الإخوان وهو من قرية بعيدة عنا، وقد تضطره بعض الظروف فلا يحضر، فأرشدونا كيف نعمل وفقكم الله.
4: اتفقوا مع هذا أنه ينوم عنه واحد يخطب عنه إذا غاب، أو اتصلوا بالأوقاف نار مدير الأوقاف في بلدكم أو مسؤول عن الأوقاف لعل ينوم يقوم مقامه، لكن إذا اتفقتم مع هذا إذا كان في البلد من يقوم مقامه واتفقتم مع هذا ذلك يكون أسرع، تتفقون مع خطيبكم إذا غاب ينوب فلان، وإذا ما حضرت تقول أنت فلان تخطب بهم.

0: وكتبت ورقة بطلقة 3 مرات وكتبت فيها طلاق فلا أعلم يقع الطلاق هنا أم لا؟
1: تجينا إن شاء الله في البيت وننظر الأمر، أو تذهب المحكمة تنظر الأمر محكمة بلادك، أو تأتي لنا في النهار ونكتب معك القاضي بلدك، حضرها معك وحضر وليها ونشوف الحقيقة، لأن كثير من الأزواج يكذبون، يقول فعلت كذا وهو يكذب قد يزيد وينقص. نعم.
0: ما معنى حديث التالي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
1: على ظاهر كلام عربي واضح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر كما جاء في الحديث، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح النار، يشتد لهبها ونارها ويظهر ذلك في وجود بين الناس، ليس هذا كلاما عجميا بل كلام عربي واضح. فالسنة إفراد بالظهر في وقت الحر ولو كان في السفر، حتى في السفر كان النبي يبرد عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عندما نقوم بدفن الميت ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟
1: عند الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له يقف عليه ويقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الميت فرغ من الدفن وقف على الميت وقال: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق، يوقف بعد بعض الوقت ثم ينصرف. مو بلازم على أي حال إن كان.
0: كنت في الماضي ضالا وهداني الله وأسأله عز وجل أن يتقبل توبتي، وكنت حلفت يمين الطلاق لزوجتي 2، فهل يسقط هذين اليمينين أم يستمران؟
1: هذا يحتاج إلى حضور زوج معك عند قاضيكم، نشوف إذا تأتينا في النهار نشوف، ولا المحكمة تنظر الموضوع مع الزوجة ووليها. نعم.
0: هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استغراق جلود النمور، هذه سبع، النمور سبع والأسود سبع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا لبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس بها. وأما جلود الأنعام جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها، لا نعلاً ولا غيرها. نعم.
0: فتجار الجملة يبيعون الذهب دين ويسدد بأقساط، فمثلاً يشتري بائع الذهب المفرق 100,000 أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم؟ ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية.
1: هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. فإذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا يصلح هذا، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد الذهب القديم مع الفرق هذا ما يجوز، لأن الذهب لا يكون مثلا بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يفصل الذهب الحالة والخرز الحالة. هذا يفعله يقول هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، واجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا. أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أرداء لا بد يكون مثل مثل. ولما اشترى بعض الصحابة الصاعير من التمر بثلاث آص من التمر أنكر عليه النبي قال أوه عين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أو أنكر عليه النبي قال عين الربا لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا. نعم.
0: في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي، فهل علي هدي أو فدي؟ أفيدوني رحمه الله.
1: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة هي يبدأ بالتي هي منى ما يلي مسجد الخيف كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مكة يوم الوسطى ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يجزي، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع إن شاء الله.
0: أيوه.
1: ما دام فات الوقت.
0: أيوه.
1: فقد رمى والحمد لله. نعم.
0: في بعض الجريدة في السابق كان اعتراض الأهل يرجع إلى العادات والتقاليد، فالفتاة كانت وما زالت متمسكة بحجابها وبتغطية وجهها، أما الآن فنظرة إلى المعاهد الصحية تؤكد أن هذه النظرة تغيرت مع الأيام، ولقد شجعني أهلي وخاصة أخي لما عرف عنها أنها مهنة إنسانية شريفة، وعندما مارست التطبيق العملي أحسست بالارتياح، وعندما لقيت أنماطا مختلفة من المرضى شعرت بقيمة وأهمية وجودي بجانبهم، فهم بحاجة ليد حنون من بنات هذا البلد الطيب تخفف آلامهم النفسية والجسمية. وأخيرا أتمنى أن يكون هناك مستشفى خاص للنساء يعادل مستشفى الولادة والأطفال.
1: هذا هو الواجب، الواجب يكون للنساء مستشفيات وللرجال كذلك، هذا هو الواجب، وهذا يوجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال، هذا هو المطلوب من الدولة وفقها الله، ولا تزال المطالبة جارية، وأظن هذا موجود الآن مستشفى للنساء مستشفى، لكن قد يقع بعض الاختلاط كما يبلغنا ذلك، فعليك أيها السائلة أن تكوني ممرضة للنساء خاصة، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن الشريف الشيخ عبد الله المطلق فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في شأن هذا اليوم العظيم، وما ينبغي لأهل الإيمان أن يعده حوله، وما حصل من التفريط العظيم والفساد الكبير لمن أعرض عن هذا اليوم وغفل عنه، فجزاهم الله خيرا وزادهما وإيانا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، ووفق الجميع للإعداد لهذا اليوم الإعداد الذي يرضي الله ويقرب لديه وينفع من أهوال ذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة في الله، إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أصول الإيمان ومن أعظم أركان الإيمان، وقد أكثر الله من ذكره في كتابه العظيم لينتبه العقلاء لذلك ويعد العدة لهذا اليوم قبل أن يقول قال يا ليتني قدمت لحياتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقبل أن يقول يا حسرة على ما فرط في جنب الله. يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الآخر، سمي يوما آخرا لأنه ليس بعده يوم، إنما هو عذاب مستمر أو نعيم مستمر، ليس هناك ليل ولا نهار بعد ذلك، فالنهار مضطرب لأهل الجنة وظلمة مستمرة لأهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ولم يذكر معهما الكتب والرسل والملائكة والقدر، لأن هذين الأمرين يجمعان كل شيء. من آمن بالله آمن بكتبه ورسله وآمن بالملائكة وآمن بالقدر، لأن ذلك كله أمر أوضحه الله، فالإيمان به يستلزم ذلك. ولما

لما قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال لآخر لما قال قل لي فيما قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فاقتصر على الإيمان بالله لأن البقية داخلة في ذلك. من آمن بالله حقا آمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، لأن تصديقه لله وإيمانه بالله واعترافه بما جاءت به الرسل يقتضي ذلك. ومن هذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فقدم حول الملائكة والكتب والنبيين. ولكن لأن الإيمان بالآخر يحفز أهله على الإعداد لهذا اليوم ويعينهم إيمانهم به واستحضارهم له على الإعداد له بأداء الواجبات والمسارعة للخيرات والحذر من السيئات. فإن في هذا اليوم تبرز السرائر وتنشر الأعمال ويبدو كل شيء. فجدير بالعاقل أن يعد العدة لهذا اليوم. ولما كفر أكثر الناس بهذا اليوم لم يعدوا له فخسروا الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك. وإنما جرأ الأكثرين على ما فعلوا من الكفر بالله والظلم لعباده عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعلوا بهذا اليوم عناية المصدقين الكامل التصديق، أن يعلوا بعناية كاملة، وذلك بالإعداد بأداء الفرائض والاستقامة على الخير والحذر من المحارم والوقوف عند حدود الله حتى يكون من الناجين يوم القيامة، حتى يكون ممن يعطى كتابه بيمينه، حتى يكون ممن يثقل ميزان حسناته، حتى يكون ممن يؤذن له في دخول الجنة. ويوم القيامة يوم عظيم الأهوال شديد الأهوال يجمع فيه الناس يوم القيامة فيسمعهم الله الصوت النداء وينفذهم البصر سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذلك اليوم إلا ما قدمه العبد من عمل صالح وتقوى لله برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته جل وعلا. ومن فرط في هذه الدار ندم ذلك اليوم. فاليوم يوم العمل، يوم الزراعة، يوم الاجتهاد، والآخرة يوم الحصاد، يوم الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر لا يترك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت بخير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبين مدى بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يحذر عباد نفسه، يحذرهم مقته وغضبه، يحذرهم جزاءه يوم القيامة على ما فرطوا فيه وأضاعوا. ومجالس العلم والعظة والتذكير هي مجالس الآخرة، هي المجالس التي تحفزك على الإعداد ليوم معادك. اليوم تحتاج فيه إلى مثاقيل الذر من الإيمان والعمل الصالح. سمعتم الآية وهي من أجمع الآيات، يقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.

0: وش الذرة؟ وش الذرة؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني يوم القيامة في اليوم الآخر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بلا واسطة، كلام بلا واسطة. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني من خير وشر. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شق التمرة شيء يسير، لكن المقصود أن الإنسان يقدم ما استطاع ولو شق تمرة، فهو يجده يوم القيامة. شق التمرة يزن مثاقيل للذر، مثاقيل كثيرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تسأل تشحن، فلم أجد في بيتي إلا تمرة واحدة، فقدمت التمرة للأم، فشقتها الأم بين البنتين نصفين ولم تقل شيئا. وفي لفظ آخر لمسلم قالت: لم أجد إلا ثلاثة تمرات، ثلاث، فأعطيتها الأم، فأعطت كل واحدة من البنتين تمرة، وأخذت تمرة لتأكلها الثالثة، فاستطعمتها البنتان التمرة الثالثة، فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بها بذلك، فقال: إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، يعني بهذه الرحمة، أمر عظيم. ثم قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا يبين لنا أن القليل إذا صدر عن خوف من الله وعن رحمة وعن محبة وعن إخلاص نفع ولو قليل. وهذا معنى اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول في هذا الحديث: إن الله أوجب لها بها الجنة، هذه الرحمة، التمرة الثانية شقتها بينهما نصفين، وفي اللفظ الأول ما فيه إلا واحدة شقتها بينهما نصفين، هذه رحمة الوالدة لأولادها. والله أرحم بالناس، أرحم بالمؤمنين من أمهاتهم سبحانه وتعالى. فاليوم الآخر يوم عظيم تنفع فيه مثاقيل الذر، تنفع فيه كل حسنة وإن قلت. فينبغي المؤمن أن يعد لهذا اليوم، وأن يفرح بما قدم من أعمال صالحة، من صلوات وصدقات وصيام وحج وجهاد وذكر الله عز وجل، أنواع الذكر والاستغفار وأنواع الدعاء وسائل أنواع الخير، لا يحتقر شيئا أبدا، يقدم ما استطاع، يقدم ما استطاع، ويحذر الشر كله دقيقه وجليه. هكذا يجب، هكذا ينبغي المؤمن، هكذا ينبغي للعاقل، وهكذا لكل مؤمنة. الكلام مع الجميع، مع الصنفين، مع الذكور والإناث. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طاق. واللفظ الآخر قليل، يعني منبسط، لا تحقر المعروف، ولو أن تلقى أخاك تقابله بوجه منبسط ما في تعبس. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، أي معروف تسديه إلى أحد فهو صدقة منك. كلمة طيبة تشبيه تعاطف، بدء سلام، رد سلام، كلمة طيبة تهديها له إلى أخيك تنفعه، أي كلمة كلها صدقات. أمر بمعروف نهي عن منكر، تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، استغفار، دعوة، تسأل ربك فيها خير الدنيا والآخرة، كله شيء ينفعك في الدنيا والآخرة، ولا سيما أمر الآخرة. ويوم القيامة يعرق فيه الناس عرقا عظيما حتى يبلغ أفواه الناس، بعض الناس حتى يشد العرق به حتى يبلغ أفواه، يخوضه كما يخوض الناس الأودية من المياه، على قدر أعمالهم، من اشتدت ذنوبه وخطره زاد عرقه وزاد كربه، ومن كثرت حسناته وأعماله الصالحة خف عليه كل شيء. ويوم القيامة يوم عسير على الكافر غير يسير، لكفرهم بالله، وعلى العصاة نصيبهم من ذلك، ومن استقبل الخيرات استقام على الطاعات سهل عليه هذا اليوم، وكان عليه يسيرا بدلا من أن يكون عسيرا. وأنت لا تدري متى تقوم قيامتك، فقد سمعتم في الندوة كل من مات فقد قامت قيامته، فالقيامة قيامة صغرى وكبرى، فالكبرى يوم القيامة عندما يأذن الله في قيام الساعة وينفخ بالصور وتقوم ويقوم الخلائق بين يدي الله جل وعلا. أما موتك فهو قيامة الصورة، من مات فقد قامت قيامته، وهو حين ذاك إما أن يبشر بالجنة وإما أن يبشر بالنار عند خروج الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره أجله نزلت عليه ملائكة الرحمة فبشرته برحمة من الله ورضوان، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره أجله جاءت ملائكة سود الوجوه فتبشره بغضب الله ولعنته أو عذابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فالحاصل أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والمؤمن يحب لقاء الله لأنه يبشر عند خروج الروح بأنه من أهل الجنة والسعادة، فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء ربه، وذاك يبشر بعذاب الله وغضبه، وهو الكافر فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. بقي العاصي، ما شأنه؟ مسكوت عنه هنا. العاصي الذي قد تلبس بما يغضب الله ماذا يبشر به؟ هل يبشر بالجنة أو يبشر بالنار؟ هذا موضع الخطر، هذا موضع الخطر، وأنت لا تدري. هل تبشر بالجنة مع المؤمنين وأنت متلبس بالمعاصي الكثيرة، بالخمور والعقوق والمعاصي الكثيرة، أو تبشر بالنار كالكفرة الذين كفروا بالله؟ هذا موضع الخطر. فالواجب على العاقل أن يتقي الله وأن يحذر حتى لا يبشر بالنار مع الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال عرب أهل النار. خرجه مسلم في صحيح. وثبت في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، الخمر لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. والبلاء العظيم مع كثرة هذا البلاء اليوم في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي العقوق يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإسراف بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فالمعاصي خطرها عظيم، المعاصي، لأنها تهاون بأمر الله وتساهل بحقه وجرأة على محارمه، خطرها عظيم، فيجب الحذر. ثم هي تجر إلى الكفر بالله، كم من عاص جره عصيانه إلى الكفر بالله، بينما هو مع العصاة إذا هو مع الكفرة، تجره المعصية إلى الاستهزاء بالله وإلى الاستهزاء بدينه وإلى السخرية بما جاءت به أنبياؤه فيلحق بالكفرة، نعوذ بالله من ذلك. تجره المعاصي إلى يكذب بالواجب، يجره تساهله بالصلاة في البيت حتى يتركها، فإذا تركها وقع في الكفر بالله، نعوذ بالله. يجره صحبة الأشرار إلى ترك ما أوجب الله عليه بسبب صحبته للأشرار، فيقع فيما وقعوا فيه فينسلخ من دينه بسبب ما حصل له من صحبة الأشرار والكفار الذين لا يخافون الله ولا يخشونه. فصحبة الأشرار وسيلة إلى النار وإلى الكفر بالله والعياذ بالله. فالواجب على علينا جميعا الحذر، الحذر من أسباب غضب الله وأسباب دخول ناره وأسباب أن يبشر عند خروج واحد النار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. واليوم الآخر كلكم تعرفون شأنه، الله عظم شأنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يحب يكون حسنة تنفعه، الأب والولد والأخ والزوجة وغير ذلك، كل يقول نفسي نفسي لعله يجد شيئا ينقذه من عذاب الله يوم القيامة. فعليك يا عبد الله أن تعد العدة لآخرتك وأن تحذر التساهل الذي يضرك في العاجل والآجل، وعليك أيضا أن تكثر من سؤال الله وضرعك إليه أن يصلح قلبك وعملك ويثبتك على الإيمان ويعيدك من أسباب الزر والهلاك. وعليك أيضا أن تحرص على تدبر كتاب الله والإكثار من قراءة كتاب الله وسماع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحضور مجالس العلم وحلقات العلم، فإن فيها الخير العظيم والفائدة الكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وما رياض الجنة؟ قال: حلق بالذكر. وفي الحديث الصحيح أنه كان جالسا عليه الصلاة والسلام يوم في المسجد مع أصحابه في حلقة من أصحابه يذكرهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة من الناس وهو جالس في الحلقة عليه الصلاة والسلام، فجاء واحد ووجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث أعرض خرج من المسجد. فلما فرغ من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله اللي دخل في الحلقة، وأما آخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالأمر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للعلم. فأنتم في حاجة شديدة في هذا العصر وفي كل عصر، ولكن في هذا العصر بسبب المشاغل الكثيرة وبسبب الخلطة بالحابل والنابل بالغث والسمين بالكافر والعاصي، كل واحد منا في حاجة إلى أن يحرص على أن يتدبر كتاب الله، فنعم الجليس القرآن، نعم الصاحب ونعم الجليس ونعم الرفيق هذا الكتاب العظيم، يكون معك دائما حريصا عليه في سيارتك وفي أسفارك تقرأ وتدبر، وإن كنت حافظا له قرأت من حفظك وتأملت كتاب ربك وتعقلت كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا تحرص على حلقات العلم ولو في بلد بعيد عنه، ولو تسافر إليها بين وقت وآخر حتى تحضرها لتستفيد لتحرك قلبك لعله يتعظ لعله يتذكر. وأوصيكم بإذاعة القرآن فإن فيها فوائد، إذاعة القرآن خاصة بإذاعة القرآن كل منكم يستطيع أن يسمعها في سيارته وفي بيته وفي مجلسه وعلى سريره. إذاعة القرآن فيها إذاعة القرآن وأحاديث دينية، وفيها أيضا برنامج نور على الدرب بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، وفي الساعة 9:30 ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة، فيها جماعة من المشايخ من العلم يتكلمون ويجيبون عن الأسئلة التي توجه إليه من الداخل والخارج. فهذه حلقة من حلقات العلم يسرها الله لكم وأنتم في بيوتكم، يسرها الله لكم وأنتم في البيت وفي السيارة وفي الطائرة أيضا، اللي معه المذياع وفي الطائرة يسمع ذلك أيضا. هذه نعمة من الله ساقها إلى العباد، نسأل الله أن يتمم هذه النعمة ويوفق القائمين عليها ويرزقهم إصابة الحق. هذه نعمة ينبغي للمؤمن والمؤمنة أينما كان أن يستفيد من هذه الإذاعة، إذاعة القرآن وما فيها من سماع القرآن العظيم والتلاوة التي فيها خير عظيم، ثم في ضمنها حديث دينية، ثم من ضمن ذلك البرنامج الذي سمعتم وهو برنامج نور على الدرب، يعني نور على الطريق، الدرب هو الطريق، نور على الدرب، فيه الإجابة على أسئلة قد لا تخطر ببالك وقد تكون أنت محتاج إليها ولكن لم تسأل عنها فجأتها، في الصلاة، في المعاملات، الطلاق، في بر الوالدين، في الجنائز، في الزكاة، في العقيدة، في أشياء كثيرة أنت في حاجة إليها. رزق الله جميع التوفيق والهداية وزادنا وإياكم من العلم والهدى، وجزى صاحبي الفضيلة عن ندوتهما خيرا وضعف لنا ولهما ولكم المثوبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد مهطعين مديم النظر، ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو استو تراسو.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. طيبا
1: الله

في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني و

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: بعد موتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل هو مسجد قباء أم مسجد النبوي؟ كلا المسجدين أسس على التقوى ولا شك، ولكن هذه الآية نازلة في مسجد قباء حين طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، فنزلت هذه الآية أن مسجد قباء أحق وأولى أن تصلي فيه. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فالمسجد النبوي أولى وأحرى أنه أسس على التقوى. أيضا قد جاء فيه الحديث نص حديث أبي ذر أنه أسس على التقوى. أخ يقول: قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يكون قبل السلام من الصلاة أو بعد السلام؟ يكون قبل السلام عند أكثر العلماء. وخذ قاعدة تعتبر عامة أو أغلبية إلا في بعض الأحيان، أن كل ما هو دعاء فإن المشروع أن يقال قبل السلام، وكل ما هو ذكر المشروع يقال بعد السلام. قد جاءت أحاديث كثيرة في كلام يقال دبر الصلاة، بعضها أدعية وبعضها أذكار، فما كان منها من الأدعية فإنه قبل السلام، كهذا الحديث: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبرها أي آخرها قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة الحديث. فهذه أذكار فحقها بعد الصلاة، فهذا هو الأصل، وهذا الذي هو حتى يقتضيه المعنى. فإن الإنسان في الصلاة واقف بين يدي الله فيسأل الله جل وعلا، هو موضع سؤال، فإذا سلم خرج من هذا الموقف، هو موضع ذكر. ومن غير الصحيح أنه يؤخر الدعاء حتى إذا سلم يدعو، قد كان في موقف عظيم، موقف يرجى أن يجاب فيه الدعاء وفي الصلاة. حتى قال بعض العلماء: مثل الذي يدعو بعد الصلاة كمثل إنسان، ولله المثل الأعلى، أدخله الملك إلى داره وأقعده بين يديه وقال: سل ما شئت. قال: فلم يسأل حتى إذا خرج رجع يطرق الباب يريد السؤال، وقد كان بين يدي الملك ولم يسأل. قال: فهكذا من هو في الصلاة هو بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا مقبل على عبده في صلاة ما لم يلتفت، فكيف يؤخر السؤال والدعاء حتى يسلم ثم يدعو؟ فكما أن هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، أيضا هو الذي يقتضيه المعنى الصحيح. أخ يقول: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هل ورد هذا الذكر بعد كل صلاة مرة واحدة وبعد صلاة المغرب والفجر 10 مرات؟ أما مرة واحدة ورد في التسبيح إذا سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 يختمه بهذا بدون زيادة يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ثابت في الصحيح بعد كل صلاة. ثبت أيضا أنه يقولها 10 إذا أراد بعد كل الصلوات 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات و10 تهليلات، هذا من كيفيات التسبيح دبر الصلاة. ورد أنه يقولها 4 كل واحد منها 25 مرة، 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 تكبيرة و25 تهليل بهذا التهليل. وأما ما ورد في تخصيص المغرب والفجر أنها تقال 10 مرات بهذه الزيادة يحيي ويميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها قبل أن ينصرف إلى الناس، فهذا ورد في أحاديث وهي أحاديث ضعيفة، كنا قد قرأناها في هذا الدرس في بعض المجالس، وقد كتب فيها أخونا أبو الزبير رسالة بين ضعف طرق هذا

يعني من مرة واحدة. وأما تخصيص قراءتها ثلاثا بعد الفجر والمغرب فهذا لم يرد فيما نعلم في أي دليل، وبعض العلماء ذكره كذلك لأنه ورد في أذكار الصباح والمساء. نعم، يقال في أذكار الصباح والمساء ثلاثا تقرأ كما في حديث عبد الله بن خبيب في السنن. وأما دبر الصلاة فإن الثابت في الدليل أنها تقرأ مرة واحدة فقط دبر كل الصلوات دون تخصيص المغرب والفجر بثلاث. وأخ يقول كان علي دين بالعملة اليمنية فاتفقت مع صاحب المال أن أعطيه المال بالعملة السعودية، فأرسلت له المال ولم يصحب ذلك المال إلا بعد نزول الصرف، فهل يكون السداد على سعر يوم الإرسال أو بعد الاستلام والصرف؟ أولا، قضاء الدين الذي هو بالعملة اليمنية بعملة أخرى كالعملة السعودية يجوز بشروط، من هذه الشروط ألا يكون هناك اتفاق سابق، يقول له أعطيك باليمني وتقضيني بالسعودي، هذا لا يجوز إنه صرف دون تقابض. لكن إذا جاء في يوم السداد يعطي عملة أخرى هذا جائز، قد صح هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء في حديث مرفوع. فمن شروطه ألا يكون هناك اتفاق مسبق، أيضا من شروطه أن يقضيه المال كله، عنده مال باليمني إذا جاء يقضيه بالعملة السعودية لا يبقي شيئا من هذا المال، يقضيه المال كله دون أن يؤخر شيئا. والشرط الثالث أن يقضيه بسعر الصرف في ذلك اليوم يوم القضاء. فإذا كانت معاملتك هذه جمعت هذه الشروط، اتفقت وإياه يوم القضاء على أن ترسل له المال بالعملة السعودية وتعطيه المال كاملا وبسعر صرف اليوم الذي أرسلت إليه، فتكون قد برئت ذمتك من ذلك الدين. وإذا أرسلتها إليه وهو أخر أخذها أو سحبها فلا شيء عليه. أخ يقول رأيت اليوم رجلا أعرفه يكلم امرأة أجنبية في الشارع، فقال لها هل يجوز أن أكلمها؟ فقلت له لا يجوز. فقال ما دليلك؟ فقلت له لا أملك دليلا، ولكن هل ترضاه لمحارمك؟ فما هو ردك عليه؟ كلام الرجل مع امرأة أجنبية إذا كان لحاجة وبقدر الحاجة وبدون خضوع في القول أو كلام لا ينبغي جائز، ولكن إن اقترن به هذه الأمور أن يكون في خضوع بالقول من المرأة فإن هذا منهي عنه. قال الله تعالى لنساء نبيه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أيضا الكلام الذي لا ينبغي، كلام لا يصلح أن يكلم الرجل به امرأة أجنبية من ألفاظ قد تثير الغريزة أو تدعو إلى العلاقة المحرمة أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز له للآية وقلنا قولا معروفا، معروف وهذا غير معروف. وأيضا هذا باب فتنة والإنسان مأمور باجتناب الفتن. لكن إن كلم الرجل أو كلمت المرأة رجلا أجنبيا لحاجة وكان الكلام بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقلب هذا جائز. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يكون كلام فيه. وهكذا ما مر معنا اليوم في حديث البخاري مسور بن مخرمة ومن معه حين دخلوا على عائشة وكلموها من وراء حجاب وكانت تكلمهم، وهذا كثير. وبعض الناس يتوسع في ذلك ثم يحصل له أو يحصل منه الضرر، فالمرأة غالبا ضعيفة وهي بطبعها سريعة الميلان، فكلام الأجنبي معها قد يعرضه للفتنة بها أو قد يعرضها للفتنة به. وما أحسن ما قاله القحطاني رحمه الله في نونيته لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. والواجب على المسلم أنه يجتنب أسباب الفتنة. أخ يقول مر معنا في درس العصر ذكر القيلولة ولم تبين لنا كم مدة القيلولة، ساعة أو أقل أو أكثر، يعني نحو هذا.

0: أو أقل منها قليلا، وإذا كان متعبا ونام أكثر منها قليلا، المهم شيء يرتاح فيه. أحيانا ولو ينام نصف ساعة يكفيه ويشعر براحة، فالقيلولة هي راحة وسط النهار. أخني يقول: كنت في معسكر عندي خدمة، فأذن الأذان الأول فاستيقظنا أنا والمجموعة التي معي، صلينا جماعة ثم قعدنا قليلا فأذن الأذان الثاني، فهل صلاتنا الأولى صحيحة؟ لا، ليست بصحيحة، قد تبين لكم أنها كانت قبل الوقت فهي ليست صحيحة، وعليكم أن تعيدوا الصلاة، لقد أذن المؤذن تبين لكم أنكم صليتم قبل الوقت، فواجب عليكم إعادة الصلاة. أخ يقول: السؤال الذي فيه الصلاة في المعسكر في الأذان الأول، قال: كان أحد الحاضرين فحفقل في جوجل، فقال له: إن صلاتك صحيحة، فقال للمجموعة الذين معه: إن صلاتكم صحيحة. هذا ما يحتاج أنه يبحث أو يسأل، واضح أنه صلى قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت غير صحيحة، وقد تبين له. نعم، لو لم يتبين له إلا بعد خروج الوقت فهنا قد يقال لا يلزمك الإعادة، لكن هو تبين له في نفس الوقت أنه صلى في غير الوقت فيجب عليه أن يصلي في الوقت. هذا أمر. الأمر الآخر، الإنسان لا يجوز له أن يأخذ دينه من أي مصدر كان. هذا الذي يقول بحث في جوجل، ممكن الذي أجابه أو الذي أعطاه بالفتوى أو الذي أخرج له الفتوى من موقع شيعي، ممكن هذا من موقع أناس لا يعتنون بعلم. الشيعة لهم فتاوى ينشرونها، الصوفية لهم فتاوى ينشرونها، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ دينه من مثل هذه المصادر التي لا يثق بها. ما أحسن ما قاله ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، تتعبدون إلا به فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ العلم أو الفتاوى من مواقع لا يعرفها أو لا يثق بأهلها، إنما إذا أخذ في هذه المواقع، مواقع الإنترنت، يأخذ من مواقع علماء موثوقين. قد تساهل الناس في هذا كثيرا، والآن صار كل واحد من الناس مفتي نفسه، عنده الجوال وكلما أشكل عليه في الدين شيء يبحث وينظر الفتوى التي ترخص له، لا ينظر فتاوى العلماء الذين يفتون بالدليل، ينظر الشيء الذي يرخص له يقول: هذا قد أفتاني به بعض العلماء. وهذا من التساهل، الحقيقة أن هذا تساهل. على سبيل المثال، لو ذهب الإنسان يشتري دبة عسل، هل سيشتري من أي دكان أو يبحث عن إنسان يعرفه أمين ويتحرى وربما يأتي معه بواحد خبير، صح أو لا؟ ويجيب معه نحلة، ليش يأتي بالنحلة؟ فإذا كان هذا في شراء شيء دنيوي يتفحص ويسأل من هو الصادق من هو الموثوق، كيف سيذهب يأخذ الدين من موقع، موقع في الإنترنت لا يدري لمن، قد يكون لأناس من الشيعة، وما أنشط الشيعة في بث ما يقولون، بث فتاويهم، بث كتبهم، بث عقائدهم، عندهم نشاط. بل كما قال الإمام الألباني رحمه الله، قال: لا أعلم طائفة من الطوائف الضالة ألفت وورثت كتبا ومؤلفات مثل الشيعة، لهم كتب في الرجال، لهم كتب في الفقه، لهم كتب في عقائدهم، لهم كتب كثيرة، فهم يعتنون بذلك، ولهم الآن استغلال لمواقع الإنترنت. وكم من إنسان دخل في الرفض وتشيع بسبب المواقع. فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على مواقع لا يعرف أصحابها. هذا تنبيه عام كان سببه هذا السؤال. ويقول: كيف بالصورة التي عمت بها البلوى، كمثل البطاقة الشخصية والجواز ورخصة القيادة؟ سبق أن نبهنا عليه أن أهل العلم يقولون مثل هذا لا حرج فيه على الإنسان. استدل الشيخ الألباني رحمه الله لهذا بأدلة لعب البنات، حديث عائشة: كنت ألعب اليوم، وحديث الربيع بنت معوذ في أحكام في آداب الزفاف، قال فإذا جاز لمصلحة التدريب والتنشئة، قال فما هو أعظم من المصالح إثبات الهوية وما يحتاج من رخصة قيادة، هكذا نشر صور المجرمين لأجل يتعرف عليهم الناس أو رجال الأمن ليتم القبض عليهم ونحو ذلك مما فيه مصلحة. فالمصلحة فيه أولى من المصلحة التي في لعب البنات، فهذه لا حرج على الإنسان فيها. أخن يقول كيف تقرأ أذكار النوم، هل في حال الجلوس أو حال الاضطجاع، وأيهما أفضل؟ أما أيهما أفضل فلا أعلم دليلا يدل على فضيلة إحدى الهيئتين، لكن قد جاء في أحاديث ذكر الاضطجاع أنه إذا قرأها وهو مضطجع، كحديث البراء إذا أخذت مضجعك فقل، ورد في بعض الألفاظ إذا أويت إلى فراشك، وليس في ذكر الاضطجاع. ورد في أحاديث ما يشير إلى أن ذلك أيضا إذا اضطجع، باسمك ربي وضعت جنبي، هذا الأصل أنه وضعت أي قد وضعت، ومحتمل أن معنى وضعت أي باسمك ربي أضع جنبي. فالحاصل في هذا الأمر في هذا واسع، سواء قرأها وهو قاعد ثم اضطجع أو قرأها بعد أن اضطجع، المهم أنه يقرأها إذا أوى إلى فراشه وأراد النوم. أخن يقول كيف يتعامل طالب العلم مع الخلاف الحاصل في المذاهب الأربعة؟ يتعامل معها بقول الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيعرض أقوالهم على أدلة القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة هو الذي يجب الأخذ به، وما لم يكن موافقا للقرآن والسنة فلا يجوز الأخذ به. وأخ يقول كيف يجاب على من يقول إن ابن القيم رحمه الله قد أطال في ذكر فوائد الذكر، وكثير منها يرجع بعضها إلى بعض، ولو اقتصر على أجمعها لكان أجمع للذهن والاستيعاب. حسب ما قرأنا هو ذكر 73 فائدة، وإلى الآن قد قرأنا 55 فائدة، هل رأيتم فيها تكرارا؟ ليس فيها تكرار، كل فائدة مستقلة عن الأخرى، قد يكون بعض الفوائد بينها تقارب في المعنى، ولكن يبسط هذه الفائدة بصورة غير الصورة التي ذكر فيها الفائدة الأولى. فهو رحمه الله أعطاه الله قدرة على البيان، وكل ما ذكر من الفوائد في موضعه، ليس فيه تكرار بمعنى تكرار عديم الفائدة، وإن حصل هناك تشابه في المعنى في معنى بعض الفوائد، لكن فيه فوائد عظيمة أخرى، وليس فيه تكرار يعتبر لغوا لا فائدة فيه. ويستفيد الإنسان من طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله العلمية، يستفيد من سعة النفس في مسائل العلم لا تسأم، فالعلم كله في فائدة، ومهما بسطت العلم وبينته إذا كان في فوائد ليس مجرد لغو ففي خير. أحيانا يذكر ابن القيم للمسألة أكثر من 100 دليل، كمسألة الروح هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، أو هل هي جسد أو غير جسد، نعم هل هي جسد جسم أو ليس في جسم، ذكر نحو 150 دليل أنها جسم، قال وهذا هو القول الصحيح ويدل عليه أدلة، وسرد نحو 150 دليل. أدلة العلو حينئذ يذكرها، قال في النونية إنها تصل إلى 2000 دليل، يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. وقد سرد كثيرا من هذه الأدلة في كتابه أعلام الموقعين، وفي كتابه الصواعق المرسلة من أدلة العلو، وهكذا في النونية سردها في النونية، ذكر أنواع الأدلة في النونية نظمها. فرحمه الله أعطاه الله سعة نفس في باب العلم وقدرة على البيان. أخن يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب في التوكل يسرد فيه الأحاديث ثم الآثار، فهل كل ما يذكر من الأحاديث صحيح أو يحترز من بعضها؟ لا، ليس كل ما يذكره صحيحا، بل يذكر صحيح ويذكر الضعيف فيتحرى فيها. وكتب ابن أبي الدنيا كتب نافعة، وفيها جمع للأحاديث والآثار بما قد تعجب له، وفي بعض الأحيان يذكر آثارا وأحاديث لم تسمع بها من قبل، ولكن تحتاج إلى عناية فيها. وقد ألف في أكثر الأبواب، في كثير من الأبواب يجعل مؤلفا. له كتاب في فضل الصمت وحفظ اللسان، كم ذكر فيه من الأدلة. له كتاب في الورع، له كتاب في الرضا عن الله تعالى وما فيه من الأحاديث والآثار، له كتاب في القبور وأحكامها وما فيها، وهكذا له كتاب في إصلاح المال، له كتاب في الرؤى والمنامات. قد جمعت مؤلفات ابن أبي الدنيا في نحو 10 مجلدات أو أكثر، موسوعة ابن أبي الدنيا، ويعتني بهذه المواضيع بذكر أدلتها. وأخ يقول: لبس القميص ما حكمه؟ جائز، كما تقدم أن مسألة الثياب واللباس الأصل فيها الجواز، وأن الإنسان يلبس ما يلبسه قومه ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فإن كان فيه مخالفة شرعية فلا يجوز أن يلبسه حتى لو اعتاده الناس. أخ يقول: حديث الربيع بنت معوذ الذي تقدم معنا في مسألة الصور، هل يدل أنها ليست خاصة بالبنات لأنهم كانوا يصومون الأولاد الذكور والإناث؟ نعم، يدل على ذلك، بل الحديث صريح في أن في الصبيان، قالت: فكنا نصوم صبياننا، أي الذكور، ونذهب بهم إلى المسجد، فهو صريح في أنها في الذكور والإناث. بقي التعليل الذي تقدم معنا، يعلل به أكثر العلماء أن المراد تدريب البنات وتنشئتهن على تربية أولادهن والقيام بشؤونهم. أيضا ذكر العلماء علة أخرى، وذكروا أكثر من واحدة، وممن توسع في ذكر علله الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، وذكر علة أخرى لهذا، وأنها تشمل حتى الأولاد، أن هذا يعين على تربيتهم وسكونهم. ولكن كما سبق، ما كان يصنع لهم ليس كما هو مصنوع اليوم في المصانع والذي في تفصيل الأعضاء، إنما شيء يصنع في البيت، يصنع طفل أو يصنع له أمه من خرق ونحوها، فهذا لا بأس به. وأما إلحاق ما يصنع اليوم من خرق أو من صوف في مصانع ويكون متقنا، فهذا فيه نظر. وقد نبه العلماء جماعة منهم كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله الجميع، أن هذا لا يلحق بما جاء في الحديث، حتى وإن كانت مصنوعة اليوم من الصوف أو من الخرق التي تسمى الدمى أو التماثيل. أخن يقول: لم يتبين لي معنى حديث أبي ذر: أعطوه مكان كل سيئات عملها حسنة. معناه كما قرأنا في الدرس الماضي، أنها في حق إنسان مات مذنبا وعوقب على تلك الذنوب، لأنه آخر من يخرج من النار، معنى أنه عوقب على ذنوبه تلك، ثم بعد خروجه من النار أكرمه الله جل وعلا فضلا من الله ونعمة، وصدقة تصدق الله به عليها، تصدق الله بها عليه، أن أعطى مكان السيئات التي كان عملها حسنات. وقد ذكر في حديث أبي ذر أنه أعطاه مكان الصغائر، تعرض عليه صغار ذنوبه، الكبائر مسكوت عنها. من المفسرين من قال إنه أعطي أيضا مكان الكبائر، لأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما قال دليل إقراره، ومن أهل العلم من قال هو مسكوت عنه، لا ننفيه ولا نجزم به، هل أعطي مكان الذنوب العظيمة حسنات، فهذا معنى الحديث. وأخ يقول: لماذا المساجد الجديدة التي بنيت عن قريب لا توجد فيها محاريب مع أن المحاريب مذكورة في القرآن. فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب. أول المحراب المذكور في القرآن هو ليس المحراب الذي تعارف عليه الناس اليوم موضع الإمام، لا، بل المحراب هو موضع العبادة، ولذا كانت فيه مريم تنفرد فيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ولو كان هذا من المسجد ما جلست فيه. فالمحاريب هي أماكن العبادة، أماكن يتعبد لله تعالى فيها. وأما هذا الذي يكون للإمام في مقدمة المسجد فهو يسمى الطاق، وردت به الأدلة أنه يسمى الطاق. قد بين كثير من أهل العلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذا الطاق، بل حكموا عليه بأنه بدعة، وقد جمع ذلك شيخنا يحيى في رسالة سماها فتح الوهاب في حكم البصاق في القبلة وحكم المحراب، ونقل عن كثير من الأئمة نحو 15 أو 20 إماما من الأئمة الذين حكموا بأنه بدعة. بعض الصحابة رضي الله عنهم اتخذ المقصورة للضرورة، والمقصورة هي غرفة يكون فيها الإمام خاصة مغلقة، ليست كالمحراب مفتوحة على الناس، بل هي مغلقة لا يوصل إليه فيها، اتخذها بعض الأمراء كمعاوية رضي الله عنه وغيره. لما توالى قتل أناس من الصحابة وهم يصلون، طعن عمر وهو في الصلاة، وهكذا علي رضي الله عنه أرادوا قتله في الصلاة ولكن طعن قبل أن يدخل المسجد، وأرادوا قتل عمرو بن العاص وهو في الصلاة، فكان الذي صلى بهم في ذلك اليوم خارجة بن زيد، فظنه هذا الخارجي عمرو بن العاص فقتله، وهو المثل المشهور الذي يقول في أردنا عمرا وأراد الله خارجة. فلما توالى هذا وحصل لبعض الصحابة ذلك، اتخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم هذه المقصورة للضرورة، وأما هذه المحاريب فليست هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى المحاريب عند الناس. أخوني، يقول بعض الناس، يقول لماذا لا تعذرون القرضاوي وسيد القطب وأمثالهم في أخطائهم كما تعذرون النووي وابن حجر؟ أظن هو هذا السؤال الذي سئل عنه الشيخ رحمه الله، فماذا أجاب؟ قال: هذا السؤال يكاد السامع له يضحك من ركبته، وإن تقارن ابن حجر والنووي بسيد القطب والقرضاوي، ماذا خلف القرضاوي وسيد القطب للمسلمين حتى نعذرهم في أخطائهم ونأخذ باقي علمهم؟ كتب سيد القطب فيها تنقص لبعض الأنبياء، كتب سيد القطب فيها طعن في جماعة من الصحابة، كتب سيد القطب فيها وصف القرآن بالأنغام الموسيقية والإيقاعات، كتب سيد القطب في مواضع منها يقرر وحدة الوجود الذي هو عقيدة الاتحادية الذين يقولون إن الوجود كله هو الله، كتب سيد قطب فيها التكفير للمجتمعات والحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية ليس لها من الإسلام إلا الاسم، وكم تعدد. وهكذا كتب القرضاوي ما فيها من الضلال والمخالفات، ففرق كبير كما بين السماء والأرض أن تقارن كتب سيد قطب والقرضاوي بكتب النووي وابن حجر. كتب النووي وابن حجر مليئة بالعلم، تركوا للمسلمين ثروة علمية هائلة، القول بإلغائها أو إحراقها أو الاستغناء عنها جناية على العلم وأهله. وأما كتب سيد قطب والقرضاوي ماذا فيها حتى يقال التمسوا لهم العذر كما التمسوا العذر لابن حجر والنووي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها، وما له من الفوائد. ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ ها؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك، ها؟ نعم، ما جاء في حديث المسعود وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ ها؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قول عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ ها، عند من أنت؟ أحصاها قلنا يتضمن ثلاث مراتب. مرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من القرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار: لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسم لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء. صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما في صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في القرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول له في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات، وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن،

يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربثا، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق،

0: والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير. وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى، ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم. فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري أي توجد، ولأنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق. والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين: أولئك هم خير البرية، قال في المشركين: أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحب وبرأ النسمة. نسم الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه، قال: وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور. والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها. فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البرء بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء: فالخالق والخلاق، نستفيد منها صفة الخلق، الخلق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله. إذا كان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، أذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي تحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا ممن استفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق،
1: واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. ف
0: فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق. فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا. يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأن لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك، ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة و يستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة

من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، هذا من الله تعالى الهداية. ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته. أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى
لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا ممن نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها،
فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه
الأرض السفلى، وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه، فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع
يذكر فيها هذا الاسم يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى. إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال،
فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك، فأسماء الله ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم، يقال التمسوا لهم العذر كما التمسوا العذر لابن حجر والنووي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه النوع 15 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فمن يذكر هذا النوع؟ إجماع الرسل بأن الله عز وجل عال على خلقه. توقفنا في أبيات العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند قوله: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمذان. فبين رحمة الله عليه أن الدين الذي هو التوحيد دين واحد لجميع الرسل، وأن جميع الرسل لم يختلفوا في أصل الدين، وهو الإسلام كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فهو الدين الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل غيره. وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام فإنه الدين المقبول ولا يقبل الله عز وجل غيره. دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان الذي هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، هذا أمر محال، وذلك أن الأنبياء والرسل كانوا على دين واحد فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل: توحيد الألوهية الربوبية أو الأسماء والصفات. فجميع الرسل قد اتفقوا على هذه الأمور، فمن المحال أن يختلف الرسل في وصف رب العالمين سبحانه. فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، هذا لا يكون. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، كذلك نقطع بأن الرسل جاءوا بعدل الله، فالله عز وجل حكم عدل، والله يأمر بالعدل وحرم على نفسه الظلم وحرم على عباده الظلم، وجميع الرسل جاءوا بذلك من غير اختلاف ما بينهم. وكذلك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان، كذلك نقطع بأن الرسل جاءوا بالأركان الخمسة وهي قواعد الإيمان وهي أركان الإيمان، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأركان ستة في حديث جبريل يعني أركان الإيمان، غير أن المؤلف ذكر في هذا الموضع الخمس من أجل أن يرد على المعتزلة، فإن المعتزلة عندهم خمسة أصول ابتكروها من عند أنفسهم، فبين أن الرسل جاءوا بخمسة أصول غير الأصول التي جاءت بها المعتزلة، فقال وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان، إيماننا بالله، وهذا الركن الأول من أركان الإيمان، ثم برسله وهو الركن الثاني الإيمان بالرسل، وبكتبه الركن الثالث الإيمان بالكتب، وقيامة الأبدان الركن الرابع وهو الإيمان باليوم الآخر، وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان وهو الركن الخامس وهو الإيمان بالملائكة. بقى ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره لم يتعرض عليه المؤلف في هذا الموطن. قال هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمداني، والقاضي الهمداني هو عبد الجبار، القاضي عبد الجبار المعتزلي، فإن المعتزلة جاءوا بخمسة أصول من عند أنفسهم وجعلوها دينا يدينون به، واشتهرت بأصول المعتزلة الخمسة. فما هي أصول المعتزلة الخمسة؟ التوحيد، والأب معروف عن المنكر، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد. هذه الخمس الأصول التي للمعتزلة. فالتوحيد وضمنوه نفي الصفات، والعدل وضمنوه نفي القدر وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد وهم الذين خلقوا أفعالهم، وأن هذا هو العدل فيما يزعمون. وإنفاذ الوعيد ضمنوه أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، لا تنالهم شفاعة الشافعين، وهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه الخروج على أولياء المسلمين إذا ما جاروا وظلموا. فهذه نعم المنزلة بين المنزلتين سبق الكلام فيها، وأن من وقع في الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا بكافر، وإنما منزلة بين الإيمان والكفر باعتبار الدنيا، وأما في الآخرة فيرونهم المخلدين في نار جهنم. فهذه أصول المعتزلة. قال تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع، فمنه الخلق للقرآن وجحود أوصاف

رعاية للأصلح الموجود ذي الإمكان، حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم ذي السبحان. ثم بيّن رحمة الله عليه ما أدت إليه هذه الأصول الخمسة للمعتزلة من الباطل، فقال تلك الأصول الاعتزال وكم لها فرع، حصل منها فروع كثيرة، تلك الأصول والأصول تنبني عليها الفروع، فأصول المعتزلة انبنت عليها عدة فروع منحرفة ضالة. تلك الأصول الاعتزال وكم لها فرع، فمنه الخلق القرآني، هذا من فروع هذه الأصول أنه مقارب خلق القرآن، وذلك أن القرآن، وذلك أن من أصول المعتزلة التوحيد، والتوحيد كما عرفنا ضمنوه نفي الصفات، ومن الصفات صفة الكلام، ومن كلام الله عز وجل القرآن، فذهبوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومنه القرآن من جملة المخلوقات، ولم يجعلوا ولم يصفوا الله عز وجل بصفة الكلام كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فهذا فرع من فروع هذه الأصول. قال: وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن، هكذا من فروع هذه الأصول أنهم جحدوا أوصاف الإله ونفوا علوه على خلقه، وكل هذا داخل في أصل التوحيد عندهم، فإنها الله عز وجل عندهم واحد ليس له صفة، فجحدوا سائر الصفات ومنها صفة العلو. قال: وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران، فإن الرؤية إثبات الرؤية إثبات لعلو الله عز وجل، وهم نفاة العلو، ويزعمون أن الذي يرى إنما هي الأجسام، فنفوا الرؤية في الآخرة، وكل هذا داخل في أصل التوحيد عندهم. قال: ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان، كذلك نفوا القضاء والقدر، لأن هذا عندهم خلاف العدل، ومن أصول المعتزلة العدل، وضمنوه التكذيب بالقضاء والقدر، فيرون أنه من الظلم أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ثم يعاقب العباد على شيء خلقه سبحانه، فيما يزعمون أن هذا ما هو من العدل، فمن العدل أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، فنفوا قدر الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد بهذا الأصل الذي هو العدل، ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من أجل هاتيك الأصول، وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. وهكذا حكموا بأن أهل الكبائر إذا لم يتوبوا بأنهم مخلدون في نار جهنم، وهذا فرع عن أي أصل؟ ها؟ نعم، من فاض الوعد والوعيد. من أجل هاتيك الأصل وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران، ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديث بطعن، هكذا نفوا أدلة الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا الفرع داخل تحت أي أصل من أصولهم؟ ها؟ الأمر المعروف، لا، ها؟ إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. قال: ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان، أي طعنوا في رواة، في الرواة الذين رووا أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران، وهما تحت أصل واحد وهو العدل.

0: فقالوا فإن العدد ضمنوه نفي القدر كما عرفنا، فعندهم أن العباد هم الذين يستقلون بأفعالهم، الطاعة والمعصية، والله عز وجل لا قدرة له على أن يصلح من كان مفسدا ولا أن يفسد من كان صالحا، فلا قدرة له على أفعال العباد، فلا يستطيع عندهم أن يجعل الله عز وجل أن نعم لا عندهم إن نعم عندهم أن الله عز وجل لا يستطيع أن يجعل الكافر مؤمنا ولا المؤمن كافرا ولا العاصي طائعا ولا الطائع عاصيا. وكل هذا داخل في نعم من فروع العدل عندهم. قال ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح للعصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان للكفران، ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان. حكموا على الرحمن بالشرع المحال، فإنهم أوجبوا على الله عز وجل أشياء عند أنفسهم، وإيجاب العباد على الله عز وجل من الأمر المحال، فإن العباد لا يحكمون على ربهم سبحانه وتعالى فيشرعون له أشياء عند أنفسهم، وأن هذا يجب على الله وهذا يحرم على الله عز وجل، فهذا من الأمر المحال في حق الله عز وجل، فإن الله هو الرب له الأمر والنهي وله التشريع، فالشرع إنما يأتي من جهته، أما من جهة العباد فهو شرع محال. والمعتزلة هم القائلون بالإيجاب والتحريم على الله عز وجل من عند أنفسهم، قاسوا الخالق على المخلوق وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى أشياء بهذا القياس، وكل هذا داخل في أصل العدل عندهم، فأوجب على الله سبحانه وتعالى عوض الآلام، وأوجب على الله سبحانه وتعالى الألطاف، وأوجب على الله عز وجل الفعل الأصلح إلى غير ذلك مما أوجبوه على الله عز وجل من جهة أنفسهم، فأوجب على الله أشياء قياسا، وقاسوا الخالق على المخلوق فجعلوا شرعا من جهة أنفسهم، وهذا هو الشرع المحال وهو غاية البهتان. فالعبد عبد، والتشريع إنما هو من الرب سبحانه وتعالى. قالوا لأجلها قالوا بأن قالوا لأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان، كما قلنا أوجب على الله عز وجل عوض الآلام إذا أصيب بعض من ليس بمكلف من الصغار أو من الحيوان ببعض الآلام والأوجاع، يقول يجب على الله عز وجل العوض، وإلا فإن هذا من الظلم، إذا لم يعوض فإن هذا من الظلم فيما يزعمون. ويجب على الله عز وجل الألطاف، وهي الأشياء التي تكون عونا للعبد على الهداية، وأن هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. وفعل الأصلح، والمؤلف بعد ذلك نص عليه، يعني نص على هذه المسألة ما يتعلق بالأصلح. قال ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود بالإمكان، وهذا مما أيضا أوجبوه على الله عز وجل أن يفعل الأصلح في حق العباد، وهي المسألة التي من أجلها خرج الأشعري من مذهب المعتزلة حين ناقش شيخه الجبائي المعتزلي في هذه القضية، وذكر له ثلاثة إخوة، أحدهما كبير أو اثنان ماتا بعد الكبر، أحدهما مات عن الإسلام فارتفعت درجته في الجنة، والثاني مات على الكفر، والثالث مات في الصغر قبل التكليف. فسأل شيخه عن هؤلاء الثلاثة فقال أما من مات على الإسلام، من عاش وكبر ومات على الإسلام فهو في الدرجات، ومن مات على الكفر فهو في الدركات في نار جهنم، وأما من مات صغيرا فقد سلم. فقال له الأشعري إذا قال الصغير الذي إذا أراد الصغير أن يتبع درجات في الجنة كأخيه الكبير هل يؤذن له في ذلك؟ قال لا. فإذا فقيل له أو فقال له فإذا قال يا ربي ما أكبرتني حتى أعمل كعمل أخي الأكبر فأرتفع في الدرجات، قال فسيقول له الله عز وجل فعلت فيك الأصلح، لأنك لو كبرت لكنت كأخيك الكافر ولمت على الكفر، فالأصلح أنك مت في الصغر، هذا الأصلح، فعلت في حقك ما هو الأصلح. فقال له الأشعري وسيقول الذي مات على الكفر يا رب ولم لم تراعي في الأصلح ولم ما توفيتني في الصغر وفعلت في الأصلح كأخي الذي توفيته في الصغر، فما درى ما يقول الجبناء، ما درى ما يقول. وتكلم في أبي الحسن الأشعري وقال له أن تبغي الوسوسة وأنت موسوس؟ قال لا، لكن وقف حمار الشيخ في القنطرة، نعم، وترك مذهب المعتزلة. قالوا لأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود بالإمكان حقا على رب الورى بعقولهم، سبحانك اللهم بسبحاني. إلى هنا وننتقل إلى كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ناخذنا في الدرس الماضي مسألة اللحية وحكم حلقها، فما حكم حلقها على المذهب الصحيح؟ إعفاؤها واجب وحلقها محرم، والدليل ذكرنا 5 أنواع من الأدلة. الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها، والأمر يفيد الوجوب. الدليل الثاني، نعم، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن حلقها من فعل الكفار، فعل المشركين والمجوس واليهود والنصارى، والتشبه بهم الأصل أنه محرم. الدليل الثالث أنه تشبه بالنساء، وتشبه الرجال بالنساء محرم. الرابع أنه مثلة وتغيير لخلق الله، وقد نقل الإجماع على ذلك أنه مثلة، والمثلة محرمة أيضا. الدليل الخامس، نعم، أنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عنه، وخلاف هدي الأنبياء، إنهم كانوا ذوي لحى، وهذا القول هو الصحيح. مما أخذنا من ما يتعلق بذلك الشعر العارضين هما الخدان، ما حكمه؟ هل يجوز حلقه؟ نعم، الصحيح أنه لا يجوز حلقه، وقول أكثر العلماء سبق ذكره في الدرس الماضي. استدل العلماء لهذه المسألة وهي شعر العارضين بحديث خباب بن الأرت صحيح البخاري، حين سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قالوا كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. قالوا معلوم أن شعر الذقن مستور بالصدر والرقبة، لا يراه من خلفه، فقول باضطراب لحيته يرونه في الصلاة دليل أنه كان ماذا؟ شعر العارضين موجودا وكانوا يرونه أثناء القراءة. أيضا جاء في حديث عند أحمد أن يزيد الفارسي سأل ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال كيف رأيته؟ قال رأيته كذا وكذا، فذكر صفته، قال وله لحية قد ملأت من هذه إلى هذه، وأشار إلى أذنيه، ملأت ما بين هذه وهذه، ما بين الأذنين، أي أن شعر العارضين موجود. ويزيد الفارسي سبق معنا قريبا أنه مجهول. ثم أخذنا شعر العنفقة، ما على العنفقة؟ الشعر الذي تحت الشفة السفلى، وما حكمه؟ هو من اللحية ولا يحتق. نعم. الشعر الذي على الحلق والرقبة هل هو من اللحية؟ ها، ليس من اللحية. وإذا أخذه هل يجوز؟ يجوز ذلك. نعم. طيب، هذه مسائل الحلق. أيضا مما يتعلق باللحية مسألة الأخذ من اللحية، الحلق أي معروف الحلق بالموس. بقي الأخذ من اللحية قصا وتقصيرا، هل ذلك جائز؟ ذكر أهل العلم أن الأخذ من اللحية له صورتان. الصورة الأولى أن يأخذ منها ما يكون دون القبضة، ومعنى دون القبضة بمعنى يقص منها كثيرا، بحيث أن الذي يبقى يكون أقل من قبضة، قبضة اليد. فهذه الصورة الأولى أن يأخذ منها دون القبضة، أقل من القبضة، بحيث يكون الباقي يسيرا. والصورة الثانية أن يأخذ منها ما زاد على القبضة، بمعنى يقبض بيده من تحت الذقن، فما خرج عن قبضته وزاد يقصه ويأخذه. هاتان صورتان. أما الصورة الأولى فهي أخذ ما دون القبضة، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز، وأنه في حكم حلق اللحية. وقد نقل بعضهم هذا اتفاقا أو إجماعا. صاحب كتاب الدر المختار من كتب الحنفية الذي شرحه ابن عابدين في رد المحتار، حاشية ابن عابدين مشهورة، قال وأما الأخذ من اللحية وهي دون القبضة فلم يبح أحد. الأخذ من اللحية دون القبضة لم يبح أحد من العلماء. وقال القرطبي أيضا في شرح مسلم كتاب المفهم، قال وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتكثيرها. يفسر الإعفاء فهو توفيرها وتكثيرها، فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. فلا يجوز حلقها ولا نتفها، نتف أيضا أصابع بيده، لا يجوز ولا قص الكثير منها، حيث أنه يقص أكثرها ويكون الباقي أقل من القبضة. وهكذا نبه على هذا ابن حجر في شرح البخاري، في شرح حديث ابن عمر خالف المشركين، قال المراد بهم أي بالمشركين المجوس. خالف المشركين قال المراد بهم المجوس كما بينه حديث أبي هريرة في مسلم. ثم قال فإنهم كانوا يقصرون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. فإنهم كانوا يقصرون أو يقصون لحاهم، فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا الكلام عن ابن حجر في السلسلة الضعيفة، ثم قال: قال: وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية كما تفعل بعض الجماعات هو كحلقها من حيث التشبه، وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية كما تفعل بعض الجماعات هو كحلقها من حيث التشبه، وأن ذلك لا يجوز، كله تشبه بالمشركين، منهم من كان يقصها منهم من كان يحلقها. فإذن هذه الصورة الأولى الكلام فيها واضح، ويلحقها أهل العلم بحلق اللحية، وهو تقصير شعر اللحية كثيرا بحيث يكون الباقي منه قليلا أقل من القبضة، قبضة اليد يقبض على اللحية يكون أقل الشعر. الصورة الثانية أن يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ ما زاد عن القبضة، بمعنى يقبض على لحية أسفل الذقن بيده، والشعر الذي يزيد يخرج عن يده يقصه. هل ذلك جائز؟ وهذه المسألة من أكثر المسائل خلافا، وفيها كلام كثير للعلماء، وأيضا المذاهب فيها يعني نقل العلماء، ينقلون عن أئمة المذاهب، هذا ينقل شيئا وهذا ينقل شيئا، أو هذا ينقل عن الشافعية مثلا قولا بالإطلاق وهذا يقيد ببعض التقييدات. ولكن إن شاء الله نذكر من ذلك ما تيسر ذكره وجمعه من كلام أهل العلم ومذاهبهم، مع أن بعض المذاهب هذه كما سبق قد يكون في مصادر أخرى العزو بخلاف هذا وفيه تقييد. وحاصل ذلك أن كلام العلماء فيها ممكن نلخصه في 4 أقوال: أخذ ما زاد عن القبضة من شعر اللحية، القول الأول قول من قال إنه لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وأن ذلك محرم كحلق اللحية.

وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم من المتأخرين، ممن صرح به جماعة من المتأخرين، ومن اختاره صراحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل واستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بتوفير اللحية.

توفيرها وإعفاؤها. قال الشوكاني في نهي الأوطار قال وقد حصل من مجموع الأحاديث 5 روايات هي في الأمر بإعفاء اللحية. وقد حصل من مجموع الأحاديث 5 روايات: أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. قال ومعناها كلها تركها على حالها، معنى هذه الروايات كلها تركها على حالها، أي ترك اللحية على حالها. أيضا قالوا مما استدلوا به، قالوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وصف كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أنه كان كثيف اللحية، وهكذا قال حباب كما في البخاري أنه كان إذا قرأ تضطرب لحيته تتحرك، والغالب أن هذا لا يكون إلا إذا كانت اللحية طويلة. قالوا ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها لا من طولها ولا من عرضها، وكل ما جاء في ذلك ضعيف بل شديد الضعف. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهو من طريق عمر بن هارون البلخي كذاب. وجاء في أحاديث أخرى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، خرج بعض الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في رقم 55 و300 و2000. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله قال واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا ولا فعلا، إذن فليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله في الأخذ من اللحية. قالوا فإذن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته بيّن هذه الأقوال، قول أوفوا وفروا بيّنها بفعله

القول الثاني أنه يكره أخذها، يكره أي كراهة تنزيه، وهذا ذكره النووي رحمه الله عن الحسن البصري وقتادة، ذكره في المجموع هكذا ذكره النووي، مع أن المشروع

وعزاه العراقي في طرح التثريب إلى الجمهور، لكن عبر عنه ليس بلفظ الكراهة، قال بأن الأولى تركها. قال والأولى عند الجمهور تركها. بعضهم يقول إن الأولى خلاف الأولى هو المكروه، خلاف بين الأصول، إن هل خلاف الأولى هو المكروه أو درجة دون المكروه؟

0: القول الثالث أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وقد عزى بعض العلماء هذا القول إلى الجمهور أيضا. هو مذهب المالكية، وقد صرح به مالك، ولكن قيد بما إذا طالت جدا، قال إذا طالت جدا، قال فإنه لا بأس أن يأخذ ما تطاير منها وشذ حتى يجعل مستوية. وهو أيضا مذهب الشافعية، عزاه بعض إلى الشافعية، واستحبوه في النسك، يرونه في النسك في التحلل من الحج والعمرة مستحبا أن يأخذ ما زاد عن القبضة، مع أن كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم خصه بالأصلع، الأصلع الذي لا شعر على رأسه، قال والأصلع الذي لا شعر عليه أو من كان حليقا حلق شعر رأسه، قال أستحب له أن يأخذ من شاربه ولحيته شيئا من شعره يضعه لله تعالى، قال حتى يضع شيئا من شعره لله، مع أن كلام كثير من الشافعية يطلقون أنه مستحب في النسك. وأيضا هذا مذهب الحنابلة، وقد نص عليه أحمد، بل في كتاب الترجل للخلال أنه كان يفعله، قال وكان الإمام أحمد يأخذ من طول لحيته ومن تحت حلقه. وقال بهذا القول جماعة من السلف، جماعة من الصحابة والتابعين، سيأتي إن شاء الله ذكره بعد القول الرابع، لأنها أدلة للقولين معا. القول الرابع قول الحنفية، ولهم قولان في المذهب، منهم من قال يستحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع.
0: صرح في بعض المواضع أن تركها أكثر من القبضة بدعة، دليل هؤلاء قالوا هذا فعل السلف الذين رووا أحاديث توفير اللحى،

فالذين رووا أحاديث توفير اللحى وإرخائها هم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، قالوا فهذا دليل أن أخذ ما زاد عن القبضة لا ينافي توفيرها وإرخائها. وممن جاء عنه ذلك ابن عمر في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أي ما زاد أخذه. وهذا أصح ما روي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك إذا تحلل من حج أو عمره. وجاء عنه أنه كان يفعل ذلك مطلقا، ولكن الأسانيد إليه ضعيفة. جاء من طريقين خرجه الخلال في الترجل. الطريق الأولى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. والطريق الثانية من طريق مروان بن سالم المقفع وهو مجهول حال، في أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة مطلقا، والثابت عنه في الصحيح في صحيح البخاري أنه كان يأخذه إذا تحلل من الحج والعمرة، وله طرق أخرى في غير البخاري أنه كان يأخذه إذا تحلل. أيضا جاء هذا عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الخلال في كتاب الترجل من طريق شعبة عن عمرو ابن أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته فما كان أسفل من قبضة جزه. يقبض على لحيته فما كان أسفل من قبضة جزه. عمرو بن أيوب هذا لم يروي عنه إلا شعبة ولم يوثقه معتبر، من العلماء من رد هذا الأثر قال مجهول هذا الراوي، ومن العلماء من قبله قال لأن شعبة كان يتحرى في الرجال ولا يروي إلا عن ثقة، مع أن هذا عمرو بن أيوب قال بعض العلماء قال ليس له ذكر في أي شيء من الحديث إلا في هذه الرواية. وهو من آل جرير، هو يروي عن بعض آله، عن أحد أجداده أبو زرعة بن عمرو بن جرير الذي ذكروا أنه من آل جرير بن عبد الله. إذن كما ترى هذا الأثر محتمل، من رآه مجهولا ضعفه، ومن قواه برواية شعبة عنه أخذ به. استبعده بعض العلماء قال أبو هريرة روى عنه نحو 800 نفس من التابعين، كل هؤلاء لم يروا عن هذا الشيء إلا هذا الراوي المجهول. قالوا هذا مما يستبعد به ثبوت هذا الأثر عن أبي هريرة. قواه بعضهم بطريق أخرى عن أبي هريرة عند ابن سعد في الطبقات من طريق أبي هلال قال حدثني شيخ أظنه من أهل المدينة
قال رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما. رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما. وهذا ضعيف الإسناد في رجل مبهم. حدثني يقول شيخ أظن من أهل المدينة. أيضا في الحقيقة لا يتقوى به الأثر الأول، بل كلاهما ضعيف ولا يتقوى أحدهما بالطريق الأخرى، لأن الأول في أخذ ما زاد عن القبضة، والثاني في أخذ العارضين، بينهما خلاف في المعنى. أيضا جاء هذا عن ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا أخرجه الطبري، إسناده صحيح أو حسن، في تفسير قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال في تفسيرها ثم ليقضوا تفثهم، قال حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط والأخذ من العارضين، والأخذ من العارضين. وهذا الأثر عن ابن عباس حسن، ولكنه ليس في الموضوع الذي نحن فيه، وهو أخذ ما زاد عن القبضة، فلا يكون دليلا في هذا الباب. أيضا جاء عن جابر أخرجه أبو داود من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج وعمرة. كنا نعفي السبال إلا في حج وعمرة. فسر بعضهم السبال هنا باللحية، تقدم معنا أن السبال هو طرف الشارب، وذكر بعض العلماء أنه جاء عن جابر بلفظ أنهم يعفون اللحى إلا في حج وعمرة، وما وقفت على إسناده يحتاج مزيد نظر. ومع ذلك الإسناد المذكور هنا ضعيف، في عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. أيضا مما احتجوا به ما أخرجه البيهقي في الشعب بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها، يعني اللحية، كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها، يعني اللحية. تقدم معنا مرارا ما مراد إبراهيم النخعي بقوله كانوا، كانوا يقولون، كانوا يفعلون، ها؟ ابن مسعود وأصحابه، أي أصحاب الكوفة، كعلقمة والنخعي، كعلقمة وأصحاب عبد الله بن مسعود الأسود. ومع ذلك هذا ليس فيه دليل على أخذ ما زاد عن القبضة، كان يأخذون من جوانبها، مطلق يأخذ من جوانبها وينظفونها، فليس فيه القبضة. إذا الذي سلم لنا من هذه الآثار كلها في الأخذ ما زاد عن القبضة أثر من؟ أثر ابن عمر فقط، وهو مقيد بماذا؟ بالتحلل والحق العمر. أثر أبي هريرة كما سبق، محتمل أن يحسن ومحتمل أن يضعف وهو الأقرب لكثرة الرواة عن أبي هريرة، فكون هذا الراوي المجهول ينفرد عن أبي هريرة بشيء لم يأتي به غيره
يجعل في النفس شيئا من قبوله. فليس معنا في هذا الباب إذن إلا أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر الصحيح عنه أنه مقيد بالتحلل من الحج والعمرة، وما جاء عنه مطلق إسناده ضعيف. الذين احتجوا بهذه الآثار قالوا الحجة فيها من وجهين: الوجه الأول أن الصحابي أعلم بما رواه منا، فهو روى شيئا وهو أعلم بمعنى ما رواه منا، فإذا كان روى أحاديث إعفاء اللحية ثم جاء عن هؤلاء الذين رووا أحاديث إعفاء اللحية أخذ ما زاد على القبضة، قالوا إذن هو أعلم بما روى، فمعناه أن أخذ ما زاد عن القبضة لا ينافي التوفير، لا ينافي الإعفاء. الوجه الثاني قالوا هذا إجماع من الصحابة، الوجه الثاني من استدلالهم بها قالوا إجماع من الصحابة، فلم يأتي عن أحد من الصحابة خلاف هذا الوارد عن هؤلاء الصحابة. قالوا إذن فهذا محل إجماع منهم على جواز ذلك. ورد الوجه الأول بأن الحجة بما رواه لا بما رآه، قالوا الحجة بما رواه الصحابي وهو الحديث لا بما رآه، فما رآه اجتهادا ليس بحجة، والحجة بما روى لما روى. ورد الوجه الثاني أنه إجماع من الصحابة، قالوا قد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يطيلون لحاهم، صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان عظيم اللحية طويل اللحية، وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان كث اللحية قد ملأت لحيته ما بين منكبيه. قالوا إذن هؤلاء كبار الصحابة وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم توفيرها إبقاؤها، وابن عمر رضي الله عنه خالف في ذلك اجتهادا منه في النسك الذي ثبت عنه. وابن عمر رضي الله عنه قال قد كان يفعل أشياء خالفه فيها كثير من الصحابة. وعلى كل من فالمسألة كما ترى الخلاف فيها كثير، وللفائدة لم أرى أحدا من أهل المذاهب الأربعة أو ممن تقدم من أهل صرح بتحريم ذلك، وأكثر ما في الباب من صرح بالكراهة، كلام النووي وهو اختار الكراهة النووي وبعض أهل العلم، ولم أرى من صرح بالتحريم، ومن وقف على شيء فائدة يفيدنا بذلك. فعلى كل ظاهر الأحاديث هو توفير اللحى، إعفاؤها، عدم الأخذ لشيء منها لا من طولها ولا عرضها، كما قال النووي رحمه الله قال والمختار أنه لا يأخذ شيئا من طولها ولا عرضها بل يتركها كحالها. إضافة إلى ظاهر هذه الأحاديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل كبار الصحابة، فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان خليفتان من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وصفوا بطول اللحية وكثرتها. وصح ذلك عنهم. وأما من نقل عنه من الصحابة بدون إسناد أنه كان كثير اللحية فهذا كثير، لكن هؤلاء جاء عنهم بالأسانيد. فيكون هذا الموافق للأدلة
هو إبقاؤها وعدم التعرض لشيء منها، لا من طولها ولا عرضها، لظاهر هذه الأوامر ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. وإن وجد تتمة أو بعض الفوائد في هذه المسألة إلى درس آتي إن شاء الله. وما كنت أظن أن الخلاف في هذه المسألة بهذه القوة، أو أنه لم يصرح أحد من المتقدمين بتحريم ذلك، مع أن ابن قاسم النجدي رحمه الله، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم صاحب مجموع الفتاوى الذي جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، له رسالة في حكم حلق اللحية قال فيها بمعنى كلامه، قال إن بعضهم قال يكره، قال وأكثرهم على التحريم، وما نقل عن أحد، إنما قال هكذا. أخ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى في لقاء الباب المفتوح، سئل عن حكم العنفقة فقال لا بأس، هي ليست من اللحية، إذا كان يتأذى منها فلا بأس بتقصيرها. رأيت هذه الفتوى له، ولكن القول الذي نقلناه أمس هو في أيضا في نفس هذا المصدر، لقاء الباب المفتوح في مجلس متأخر عن هذا المجلس في التاريخ، هي مؤرخة، وأيضا له أقوال أخرى في غير هذا الموضع، فلذا اقتصرنا على نقل أنه يقول بالمنع عن الشيخ ابن عثيمين لأنه آخر أقواله. أخن يقول هل كان ابن عمر يأخذ من لحيته لأنه كان أصلع ليس عليه شعر؟ الله أعلم، يحتاج نظر، مع أن الحديث البخاري مطلق ينظر هذا، هل كان ابن عمر ليس له شعر على رأسه ليوافق ما قاله الشافعي. أخن يقول الإمام أحمد هل صح أنه كان يأخذ منها؟ الكلام عن الإمام أحمد في كتاب الخلال ترجل، وهو ممن روى فقه أحمد، ذكره من قوله ومن فعله، سئل عنه قال كان ابن عمر يفعله، واحتج له بفعل ابن عمر، ثم نقل عن أصحابه أنه كان يفعل ذلك.

0: أخواني يقول على الصحة عن عائشة أنها كانت تحلف بهذا الذكر تقول والذي زين الرجال باللحى الله أعلم، لكن فعلا هو زينة، زين الرجال باللحى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. في هذه الآية العظيمة يخبر الله جل وعلا أنه قد تولى بنفسه الدفاع عن عباده المؤمنين، سواء كان ذلك دفاعا عن أرواحهم وأجسادهم، أو كان دفاعا عن أعراضهم، أو كان دفاعا عن ذكرهم في الناس وما لهم من الثناء الحسن. فالله جل وعلا يدافع عن عباده المؤمنين، وقرأ بعض القراء: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم الشرور، يدفع عنهم الأضرار، يدفع عنهم الفتن، يدفع عنهم الابتلاءات، يدفع عنهم كل شر في هذه الحياة مما علمه سبحانه وتعالى أن ذلك في مصلحتهم. فالله يدفع عن الذين آمنوا، والله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. وبقدر إيمان العبد يكون دفاع الله جل وعلا عنه، بقدر تحقيق العبد للإيمان يكون دفاع الله جل وعلا عنه. فكلما كان إيمانه أعظم، وكلما كان تحقيقه للإيمان أتم، كان دفاع الله تعالى عنه أكبر ودفعه عنه أعظم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إن الله جل وعلا سيكفي عبده المؤمن كل ما يضره، ويدفع عنه كل ما يؤذيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله جل وعلا حسب من توكل عليه، وكافي من توكل عليه، ومدافع عمن توكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي من اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. فالله حسب المؤمنين، والله مدافع عنهم، والله كافيهم. ومن كان الله تعالى حسبه، ومن كان الله تعالى حسبه ومدافعا عنه وكافيه، فلن يضره أحد، ولن يصل إليه أحد، ولن يتمكن من الأذية له أحد، إلا بشيء قدره الله سبحانه وكتبه وشاءه. خليل الله ونبيه وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي وقف أمام أمة مشركة لوحده وبمفرده، داعيا لهم، ناهيا لهم عن الشرك، محذرا لهم من ذلك، بل كسر الأصنام بيده، حطمها بيده، أهانها، وهو فرد بمفرده وواحد ليس له ثان، لم يؤمن به إلا لوط ابن أخيه وزوجته، ومع ذلك وقف في وجه أمة مشركة وكسر الأصنام في يوم عيدهم، وقد خرجوا من البلد، فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم لما أحضروه؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ذلك تهكما بهم وازدراء بعقولهم: فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ هنالك أخذتهم الحمية، أخذتهم العصبية لهذه الآلهات ولهذه الأصنام. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين انتصروا لهذه الآلهة واحرقوا هذا الشخص الذي أهانها وحطمها. ولكن إبراهيم كان أمة، ولكن إبراهيم كان محققا لإيمانه بالله، فيأتي دفاع الله جل وعلا عنه. فجمعوا نارا عظيمة وأضرموا نارا كبيرة، ذكر في التفاسير أنهم بقوا يجمعون حطبها أياما ولا يستطيع أحد أن يقترب منها، بل كان الطير إذا مر فوق هذه النار سقط فيها لشدة إحراقها ولهبها. فرموا إبراهيم بالمنجنيق من بعيد إلى وسط هذه النار لأجل أن يحرق، ولم يستطيعوا تقديمه بأيديهم، ولكن قدرة الله جل وعلا أكبر من ذلك، ولكن دفاع الله تعالى عن المؤمنين أعظم من ذلك. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. برد وسلام، لو كانت بردا فقط لآذاه بردها، وربما لأضره بردها، ولكن جعلها الله بردا وسلاما، فبرد وسلام. فبقي فيها إبراهيم ما شاء الله أن يبقى، وخرج سليما معافا بدفاع الله عنه، جعل تلك النار بردا وسلاما. فعلى قدر إيمان العبد يكون دفاع الله تعالى عنه. والله لو حققنا إيماننا بالله وصححنا إيماننا بالله لما ضرنا أحد ولما قدر علينا أحد، لأن الله سبحانه تولى بنفسه الدفاع عن عباده المؤمنين. نبي الله صالح الذي كان في قوم عتاه، في قوم نحتوا الجبال بيوتا، قوة عظمة شدة بأس، حتى صيروا الجبال بيوتا ونحتوها من داخلها وسكنوا فيها، وكان فيهم 9 من المفسدين المؤذين الجبارين الظلمة المعتدين يريدون قتل نبي الله صالح. وكان في المدينة 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، أي تحالفوا، أعطوا العهد لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، سنقتله ليلا، لنبيتنه وأهله، أي سنقتله مع أهله في وقت البيات في وقت الليل، ثم لنقولن لوليه لأهله لقرابته لعصبته ما شهدنا مهلك أهله ولا علم لنا بذلك وإنا لصادقون. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أهلكهم الله ودمرهم الله، وحفظ نبيه ورسوله صالحا عليه الصلاة والسلام، حققوا إيمانهم بالله، صححوا إيمانهم بالله، فدافع الله جل وعلا عنهم ودفع عنهم كل ما يضرهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن دفاع الله تعالى عن المؤمنين في كل زمان ومكان، فالقصور والخلل هو عند العباد وعند الناس في تحقيقهم لإيمانهم بالله، فإيمانهم بالله يقتضي ويدل ويتضمن على إيمانهم بقلوبهم وعلى انقيادهم بجوارحهم على امتثال أمر الله واجتناب نهي الله. فكلما أكثر العبد من امتثال أمر الله وابتعد عما نهى الله عنه كمل الإيمان في قلبه وعظم الإيمان عنده، وكان دفاع الله تعالى عنه على قدر ما معه من الإيمان. ولننظر إلى خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كم دافع الله عنه، كم رد الله تعالى كيد أعدائه عنه في وقت كان فيه مستضعفا، في وقت كان ليس هناك من ينصره أو يدفع عنه، بل كان تحت أذية المشركين، تحت شدة المشركين، ولكن الله تعالى دافع عنه ودافع عن من آمن به ونجاهم من كيد الكافرين. أبو لهب زعم أو أن يطى على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جهل زعم أن يطى على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يصلي، كان يصلي عند البيت كما جاء في صحيح الإمام مسلم. فغضب أبو جهل قال: محمد يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم، أي يصلي لله بين أظهركم، لا تنكرون عليه ولا تأخذون بيده، والله لو جاء لأطأن على رقبته، أو لو عفرن وجهه بالتراب. ففعلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقام يصلي عند البيت، وكان أبو جهل في مجلس عظيم من المشركين، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو جهل من ذلك النادي ومن ذلك التجمع الكبير ليطأ كما زعم على رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، في وقت ليس له فيه نصير، في وقت لم يدفع عنه أحد من البشر، فتقدم منه أبو جهل فلم يفجأهم إلا وهو يرجع إلى الوراء ويمد يديه كأنه يتقي شيئا بيديه، فقال له: ما شأنك؟ لما نكصت على عقبيك واتقيت بيديك ولم تصل إلى محمد؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى من نفسه الغنى طغى على عباد الله. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أبو جهل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال الله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، ليدعو هذا النادي وهذا التجمع من المشركين، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد لله واقترب منه جل وعلا، والله ناصرك، والله مدافع عنك، والله دافع عنك كل شر. فالله جل وعلا يدافع عن عبده المؤمن ولو لم يكن له مدافع من البشر. الله جل وعلا يدافع عن عبده المؤمن وينصره ويكفيه ولو لم يكن له نصير ولا كاف من البشر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أغاض المشركين اجتمعوا على إحدى ثلاث: إما قتل، إما على قتله، أو على سجنه، أو على إخراجه من بلده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا على رأي أن يجتمع جماعة من الشبان من كل قبيلة رجل يضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يدري قبيلته وقومه وأعمامه من يواجهون من قبائل العرب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وجاء في بعض الروايات أنه وضع على رؤوسهم التراب ولم ينتبهوا له ولم يقدروا عليه دفاع الله جل وعلا عنه. بل ينزل الله القرآن إذا قيل فيه ولو مجرد كلمة يتكلم في بعض الناس، ينزل القرآن في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما قالوا قلاه ربه، تركه ربه حين لم ينزل إليه الوحي أياما، أنزل الله القرآن في الدفاع عنه. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك وما قلاك. قالوا هذا صنبور منبتر، محمد ليس له ولد من الذكور، إن مات محمد انقطع ذكره فهو منبتر لا ذكر له. فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الممحوق، وأما أنت فذكرك باق إلى يوم الدين. حتى كلمة يرمى بها عليه الصلاة والسلام يدافع الله جل وعلا عنه بكلمة قيلت فيه. فالله يدافع عن المؤمنين. أم المؤمنين قيل فيها ما قيل من قبل المشركين، فأنزل الله 10 آيات في كتابه الكريم تتلى إلى يوم القيامة في تبرئة أم المؤمنين. قالت عائشة: والله إن شأني كان في نفسي أصغر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى إلى يوم القيامة. تقول: لست متوقعة لذلك، وشأني عندي أصغر أن يتكلم الله جل وعلا بوحيه، أن ينزل كلامه الذي يتلى إلى يوم القيامة في الدفاع عن أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكنه دفاع الله عن عباده المؤمنين، فالله مدافع عن المؤمنين، والله كافيهم، والله حسبهم، والله حسيبهم، والله دافع عنهم كل شر. فما على العبد إلا أن يصدق في إيمانه ويحقق إيمانه ويصحح إيمانه ويسعى في تقوية إيمانه وتعظيم إيمانه، فإن دفاع الله جل وعلا عنه على قدر إيمانه الذي يكون في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم من شئت من خلقك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم ثبت إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم اخلفهم بخير في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: وارتفع هذا جناح العلو والاستكبار، والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية. حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس إيش، وهذا أبوي ما يعرف أكثر من الطاع، لا تترفع عليه، اخفض لهما جناح الذل من رحمة. إذن اتفقنا على المعنى، لكن اختلفنا هل هذا الأسلوب مستعمل حقيقة في سياقه أو لا. لكن الذين منعوا من المجاز في القرآن وأكدوا فيه بناء على أن هذا المجاز استعمل على وجه غير صحيح، قالوا مثلا استوى على العرش، ما في استوى على العرش أبدا، استوى على العرش يعني استولى عليه مثلا، قالوا طيب استوى على العرش، قال هذا مجاز عن الاستيلاء. شوف الآن أنكروا صفة حميدة لله عز وجل، نعم، إلى حولوها إلى صفة لا يتميز بها العرش عن غيره، لأن الله مستوى على كل شيء. ثم إن قوله خلق ثم استوى يعني ما العرش قبل لمن؟ لغير الله، ثم استولى عليه. فقول لك الذين أنكروا المجاز في القرآن وأكدوا، لأن هؤلاء الذين قالوا بالمجاز توصلوا به إلى إنكار شيء لا يجوز إنكاره، فهمت؟ والعلماء في هذه المسألة هم فيها ثلاثة أقوال أو أكثر. منهم من قال كل اللغة مجاز، حتى إذا قلت أكلت فشبعت قال هذا مجاز. ومنهم من قال لا مجاز في اللغة مطلقا، وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وشرح أدلتهما ليس هذا موضعه، لأن الناس يمكن يحتاجون إلى شيء أهم من هذا. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، وأما في اللغة ففيه مجاز، والصواب أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. نعم، من عندكم؟ يلا امشي امشي امشي لو راح عليكم.
4: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلزم حضور النية لأجر العمل عند أدائه؟
3: نعم، هذا سؤال مهم. يقول معلوم أن العمل لا يكون إلا بنية، صح ولا لا؟ ما في عمل إلا بنية. قال بعض العلماء لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. أنتم حينما جئتم إلى هذا المكان جئتم بنية ولا بغير نية؟ بنية. كل إنسان عاقل ما يعمل عمل إلا بنية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي هل يشترط للثواب على العمل أن يحتسب الأجر على الله، وهذا سؤال الأخ، أو يحصل له الأجر وإن لم يحتسب؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، ولم يقل إيمانا فقط، قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، انتبه يا أخ، احتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، لأنك إذا علمت أنك كما تدين تدان وكما تعمل تجازى، وأن الجزاء على قدر العمل سوف تحسن العمل، أليس كذلك؟ أما إذا شعرت بأنك إذا أديت العمل برئت ذمتك فقط ولم تعاقب عليه فهذا ناقص. لهذا أحث نفسي وإياكم على استحضار هذا المعنى، أنك إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله، إذا عملت العمل تحتسب أجر الله. نقول مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أريد من نفسي وإياكم أن نستحضر أننا إذا فعلنا ذلك فتحت لنا أبواب الجنة، حتى نحرص على إسباغ الوضوء ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي احتساب الأجر من الله على هذا العمل. طيب بعده.
5: الرحمن الرحيم. شيخنا المبارك نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم،
3: آمين وإياكم.
5: بعض الشباب منذ نشأته يسير مع الشباب الخير الصالح من أساتذة وإخوان، ثم يرى في بيته بعض المنكرات، كيف يتعامل مع هذه المنكرات مع والديه وأهل بيته؟
3: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى باخع نفسك يعني مهلكا نفسك إذا لم يؤمنوا. وقال: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنقول لهذا الأخ الصالح: أسأل الله له الثبات، وأقول له: انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن حصل المطلوب فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فها هو إبراهيم قال لأبيه آزر: يا أبت أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما رأيس منه قال: لا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: هذا الرجل عنده غيره تكلم عليه جل فيك ما لا فيك وسبه بما لا أحب أن أذكره الآن وقال صوت الرحمن مع صوت الشيطان. إيه صوت الرحمن؟ الأذان مع صوت. قال شوف وهو العامل العامل يعني كاد ينفجر. قال إما أن تصرف عني وإلا هذه المسجد كسر بها رأسك. وأبى أن ينصرف العامل. قال روح وراك أنت صل ولا عيب منك. جاء الرجل هذا من أهل الخير إلى الشيخ سمي لي لكن لا حاجة لاسمه. قال له يا شيخ أنا مريت بالمكان الفلاني والعامل نصحته وقال لي كذا وكذا. قال لي اتركه هو أنا إن شاء الله أشوف عنه. فذهب إليه الشيخ من اليوم الثاني عند غروب الشمس ووجده يغني يروح عن نفسه شوي ويشد السواني. الشيخ ركز عصاه وحط المشلح عليه. تعرفون الناس يسوون كذا بالأول. وجاء وسلم عليه سلام عادي مطمئن السلام عليكم عليكم السلام يلا قووا شبسونا مو قووا على الغناء قووا على الشرط. لكن قال هالكلام انشرح صدره. ذهب الشيخ وتوضأ وجالم للعام. قال ما سوى ما نصلي أذن الآن بيقين. قالوا ايش تقول؟ قال هالكلام أقول لك مصطلح. قال جزاك الله خير والله يا مر عليه واحد نمس ويبدأ يشتم يقال وفعل وترى واني قلت يا شيخ طول الله عمرك والله ما صرفت من هالمسجد كسب راسك. قال ابن حلال اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. راح الشيخ صلي الرجل ترك العمل وتوضا ولحق الشيخ. التفت الشيخ بعد ما سلم وله يقضي ركعه ولا قال له شيء. في الليله الثانيه ما راح الشيخ يتوضا ولا شيء انتهى الموضوع. وجد هذا العامل لم يفوتوا شيء من الصلاة. سبحان الله. ليش؟ لأنه دعا بالرفق واللين. وهذا مهم جدا في جانب الدعوة ألا تعنى. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله يشد لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله. هذا يقولها الله عز وجل لأفضل الخلق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحكمة. هو من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: يا شيخ هذا السؤال في كتاب زاد المعاد لابن القيم أورد الشيخ ابن القيم في معرض كلامه عن صلاة القيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. فهل هذه من السنة؟ يعني هل هذه من السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعني السؤال يتبع هذا صفة صلاة الوتر.
0: نعم. ما يمكن أن نعطيك سؤال جوابين.
1: يعني
0: على كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. فاختلف العلماء في تخريج هذا.

0: كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا؟ فقال بعض العلماء نأخذ بقوله، نأخذ بقول الرسول، وأما فعله فهو خاص به، لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا إننا نصلي ركعتين بعد الوتر لأن نبيك صلاها، سيقول الله عز وجل ألم يقل لك نبي اجعل آخر صلاتك بالليل وترا؟ وهل قال صلي ركعتين بعد الوتر وأنت جالس؟ اتبع الكور. وعلى هذا التقدير ما في إشكال، إذا قالوا هاتان ركعتان صلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم هل هي تشريع للأمة ولا من خصائصه. وقال بعض العلماء إن هاتين الركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، فهما دون الوتر مرتبة، ولهذا يصليهما جالسا لا قائما، فهما للوتر بمنزلة إيش؟ الراتبة للفريضة. وعلى هذا فلا يكون في الحديث مخالفة لقوله اجعلوا آخر صلاته بالليل وترا، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. أنت اعمل به أحيانا من بعده وراكم تعطونها الناس تأثروا على أنفسكم الله هديكم. طيب
1: بالنسبة يا شيخ للصلاة في الحرم داخل الحرم المكي، هل نفس الأجر في مكة في أطراف مكة؟ هل يحصل الإنسان على نفس الأجر؟
0: أي نعم، هذه المسألة الصحيح أنه لا يأخذ الأجر، يعني المساجد اللي غير الحرم المسجد الحرام لا يأخذ الأجر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة فيما سواه، يراد به مسجد الكعبة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من الحجر. أتعرفون الحجر؟ الحجر تعرفونه؟ ها؟ حجر الكعبة، تمام، حجر الكعبة الذي هو الجدار القصير الشمالي. فإذا المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام. فما رأيك لو شددت الرحل إلى مسجد في العزيزية في مكة؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. إذن المسجد الحرام الذي فيه 100,000 صلاة هو المسجد الحرام الذي تشد إليه الرحال. لكننا نقول لا شك أن الصلاة في الحرم، ما هو في مكة فقط، في الحرم الدائر، الحرم اللي هو كل حدود الحرم، أفضل من الصلاة في الحل، لا شك فيها. لا أصبر، ما وصلنا التوسع. يعني مثلا الآن مزدلفة حرم ولا غير حرم؟ منى حرم، كذلك أيضا ما حول مكة إلى الأميال كلها حرم. الصلاة في الحرم هذا أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا في الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فكان نازلا في الحل لكنه يصلي داخل الحرم، يعني ينتقل من الحل إلى الحرم فيصلي فيه. نزل في الحل لأنه أوسع للإنسان، الحرم لا تقطع شجرة ولا تحش حشيش، فنزل في الحل يكون أوسع، يقطع الشجرة يحش الحشيش. ثم المعاصي في الحل أهوى من المعاصي في الحرم. نعم، فالمهم أن الذي نراه هو هذا. وقد يقول لك قائل لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الحل ويصلي في الحرم؟ هذا يدل على أنه أفضل. نقول نعم احنا نقول أفضل، لكن كلام على إيش؟ على 100,000. ما هو الكلام أن هذا أفضل أو هذا غير أفضل. نعم يا هنا هنا الظلم ظلمات.
2: حبك الله وبارك فيك. ذكرت في شرحك لهذه الآيات المباركة أن المؤمن أن الميت يفتن، هل هو خاص
0: المحتضر؟
2: نعم. هل هو خاص بالكافر أو جميع
0: الكافر؟ كافر ما وش يفتن، يموت على الكفر. لكن المؤمن اللي عليه خطر
2: أنه يفتن، تقول نصراني
0: أي هذا عرض الأديان. والعرض الأديان هل هو على كل ميت؟ لا هو على كل ميت، لكن من الناس من يفتن. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ثم يسمعونه يقول بعد بعد، فإذا أفاق قالوا ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال رأيت الشيطان يعض أنامله يقول فتني يا أحمد، فقلت بعد بعد. كيف؟ لأن الإنسان ما دام ما خرجت روحه فهو عرضة للفتنة. نعم
3: يا شيخ، ما حكم السلام يدخل الإنسان على حلقة؟
0: إيش؟
3: يدخل الإنسان على حلقة، هل يسلم أو يجب أن يسلم؟
0: أي نعم، إذا دخل الإنسان على حلقة ذكر أو قرآن أو علم أو أي شيء، فمن العلماء من يقول لا تسلم، لأن المشغول لا يشغل. هؤلاء مشتغلون بعلمهم أو قراءتهم أو ذكرهم، ومنهم من يقول سلم. والصواب أنه إذا كان يعني مجلس علم عام أنه لا بأس أن تسلم، تقول السلام ومن سمع يرد ومن لم يسمع ليس عليه شيء. لكن إذا كان مجلس تحقيق علم وبحث، فالأولى أن لا تسلم لأنك تشغل الناس. وكذلك القرآن، بعض الناس إذا صار يقرأ عن ظهر قلب إذا سلم عليه واحد ضيع موقفه، فقال يبدأ من أول السورة أو من أول الثورة، فالإنسان ينظر للمصلحة. نعم بعد
4: الشيخ، سمعنا لك فتوى أن اللبات في المسجد لا يجوز. لا
0: إيش؟
4: وضع اللبات في المسجد.
0: اللباس؟
4: اللبات سفنجة.
0: اللبات؟
5: سفنجة.
0: إيه إيه. نعم. أقول بارك الله فيك وفي الأخوان وفينا إن شاء الله جميعا، ما أكثر ما ينسب عني من الأخوان، وهذه بلوى. أنا لا أدري هل هذا الرجل الذي يحب الشيء إذا أحبه كان هم مقبول مني إلا إذا قاله فلان ولا قاله فلان. نعم، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول لكم في هذا المكان ولكل من سمع قولي هذا، إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئا فيهدين الله على يديكم، وقد يكون نقل عني خطأ فأبين خطأ، وقد يكون صوابا وأبين أنه صواب. فأقول الاسفنج ما أقول أنه حرام، لكن أقول
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في
0: قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي قوله يمكن جبهته دليل على إيش؟ أنه لا بد من التمكين. أفهمت؟ هذا هو الجواب، أنني لا أحبذ أن يصل بنا الترف إلى هذا الحد. وإذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون على حصبة حصى، وكما سمع في حديث أنس إذا لم يمكن جبهة من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فكيف يصيبنا الترف إلى أن نجعل مساجدنا كأنها فرش نوم؟ أما أنه حرام فلا أستطيع أن أقول أنه حرام، وذلك لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء أنه حرام إلا بنص. ألم تعلموا أن أئمتنا رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره لا يقول حرام إلا للشيء الذي ورد في النص أنه حرام، حتى لو كانت الأدلة دلت على تحريمه ما يستطيع. الإمام أحمد في جواباته كثيرا ما يقول: لا أحب ذلك، أكره ذلك، هذا لا ينبغي، اترك هذا، تجنب هذا. نعم، وأحيانا يراجع هل هو حرام فيقول لا أدري، افعل كذا. والتحريم شيء صعب، صعب جدا. الآن يعني تردنا أسئلة نقول لا تفعل هذا، هم يجيئك السائل هو حرام، تقول لا تفعل، لا هو حرام، يعني ما تجنب الشيء إذا كنت حرام. اي نعم، فالمهم اني ما قلت انه حرام، هذا القول عني كذب. لكن ستسمعون اشياء عجيبه، انما الواجب عليكم ان تتصلوا به وتسالون. الحمد لله اللي التلفون موجود والسيارات موجوده وكل شيء الحمد لله موجود. نعم نعم. لا لا، هذه ما هي شيء، لكن هذه اللي يسمع ما يشوف. حد السجاد هذا ما فيها شيء. لا لا ما نسمع، لا ما نسمع، ما نسمع زك الله، لأن الدور لأن ظلم.
7: يا شيخ نعم. إني أحبك في الله، ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر،
0: فلا إيش صحيح؟ إيش إنه؟
7: يجعلها الله كصلاة العصر.
0: إن بقبل وش؟
7: أن مدة بقاء الميت في قبره إيه؟ المؤمن طبعا يجعلها الله له كصلاة عصر أو ظهر.
0: نعم، أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا، يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام، فلما بعثه قال كم لبثت؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم، وهي 100 سنة، يعني يوم أو بعض يوم، لأن الله أعلم أن الله أماته في أول النهار وأحيا في آخر النهار. أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وذات 9 سنين وهو نوم، والنوم ليس كالموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة تجدهم كأنهم ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن ماتوا، كأنهم الآن ماتوا. لكن من كان في نعيم فوق من فضل سيروح عليه الوقت سريعا أسرع بكثير، لكن اللي في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد، حتى أن ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء أهل الأخبار يقول إن أيام الأمن وأيام الرغد تمضي سريعا، وأيام الجوع وأيام الحروب والفتن تكون طويلة، وهذا صحيح. فأقول يا أخي كل المدفونون أو كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ولهذا يقول المجرمون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنه مرقد. فالحاصل بارك الله فيك، أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا أسرع من لمح البصر. الله أكبر. نعم، من اليسار.
8: هل يجوز التأمين في الركعات السرية؟
0: إيش؟
8: التأمين.
0: تأمين؟
8: تأمين.
0: في الصلاة السرية يقال أمين، لكن ما يجهر بها.
8: لا يعني يقول أمين أو
0: ها؟
8: يعني يقول أمين ولا أمين؟
0: يعني إذا انتهى من الفاتحة يقول آمين في الصلاة السرية والجهرية، لكنه لا يجهر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية. وهذا الأخ موسى الآن يشير إلى أن الوقت انتهى، وهو قد انتهى. الأخ موسى صاحب التسجيل، وهو قد انتهى. وإلى
9: قد يكون كثير ما يحصل السؤال للشيخ،
0: إذا أذن الإخوان لكن ما تعد دقيقة واحدة. طيب تفضل.
9: أولا إننا نحبكم في الله يا شيخ، والسؤال هو جزاكم الله خير، هو هل للزوجة لأم الزوج حق على الزوجة؟
0: لا، أم الزوج ليس لها حق على الزوجة، لكن من المعروف والإحسان وأن هذا يوجب مودة زوجته أن تراعيها في مصالحها وتخدمها في الأمر اليسير، وإذا صباح صبح سوى الخير يا فلانة أم يم فلان ولا يا خالتي ما يخالف، وهذا طيب. أما وجوب لا، لأن المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني.
11: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
12: كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فأصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم فإذا رآهم غلمانا أحداثا، قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

الله. الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال: روحا فيه إلى الجمعة. باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى: ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو: وقد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب

0: أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشأم ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتل إلا على الدنيا. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم

فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون. وسماهم الله تعالى صما مع أنهم يسمعون، وعميا مع أنهم يبصرون، وذلك لأنهم لم يسمعوا الحق ولم يبصروه، فهم في حكم الأصم والأعمى. فإن فائدة السمع والبصر أعظم فائدة أن يدرك الإنسان به الحق فيتبعه. فلما عموا عن ذلك وصموا عنه كانوا كأنهم ليسوا موصوفين بهذه الصفات. فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل أن نعذبهم فإنا منهم منتقمون بالقتل بعدك، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، قادرون متى شئنا عذبناهم. فهم على هذا الحال، إما أن نميتك ولم تر عذابهم ولكن سنعذبهم وننتقم منهم، وإما أن نعذبهم وأنت حي تراهم وتنظر إليهم. وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة: عنا به أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة في أمته، فأكرم الله نبيه وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي يقر عينه، وأبقى النقمة بعده. وهذا قول ضعيف، قول الحسن وقتادة تفسير الآية أنه في أمة محمد قول ضعيف. فالآيات ظاهرها الوعيد والانتقام، ولا يكون هذا في المؤمنين. فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، أي من العذاب والعقوبة. والمؤمنون لم يوعدوا بالعذاب، ولم يذكر في القرآن الانتقام منهم، إنما انتقام من الكفار من المجرمين. فقول أكثر المفسرين أن المراد مشركو مكة هو الصحيح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ما يصيب أمته بعده، فما رؤي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله. وهذا مرسل، أخرجه الطبري عن قتادة مرسلا. ولذا ساقه المؤلف بصيغة التضعيف، روي

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه يعني القرآن لذكر لك لشرف لك ولقومك من قريش. نظيره لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. وسوف تسألون عن حقه وأداء شكره. روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك لم يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية. فكان بعد ذلك إذا سئل لمن هذا قال لقريش. وهذا لم أقف عليه مسندا إلا أنه ذكر في بعض المصادر من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر هو ابن سعيد متروك. في بعض المصادر ذكر الراوي عن الضحاك أنه جويبر. فهو شديد الضعف. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عاصم بن محمد ابن زيد عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. وهذا في الصحيحين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. وهذا في صحيح البخاري وقد ساقه المؤلف من طريقه وفيه قيد مهم ما أقام الدين أن الله يبقي فيهم الملك ما أقام الدين. وقال مجاهد القوم هم العرب فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم. ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. وقيل ذكر لك أي شرف لك بما أعطاك من الحكمة ولقومك المؤمنين بما هداهم الله به. وسوف تسألون عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحقه. وحاصل هذا أن القرآن هذا شرف وذكر، به ذكرتم، ذكر لك ولقومك أي شرف لكم. وستسألون عنه وعن النعمة التي أنعم الله عليكم به. قوله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اختلفوا في هؤلاء المسؤولين. واسأل من أرسلنا من قبلك أي كيف يسألهم وهم قد ماتوا قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام.
قال عطاء عن ابن عباس لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله له آدم وولده من المرسلين فأذن جبريل ثم أقام وقال يا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسأل فقد اكتفيت. وهذا لم أقف عليه عن ابن عباس في أي مصدر، إنما جاء نحوه مرسلا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند الطبري وغيره، أما عن ابن عباس إنه ذكره المؤلف معلقا. وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد، قالوا جمع له الرسل ليلة أسري به وأمره أن يسألهم فلم يشك ولم يسأل. وقال أكثر المفسرين سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء. إذن فالسؤال يكون لأممهم ليس للأنبياء بذاتهم، لأن الأنبياء لم يدركهم. فمعنى سل أمم الذين أرسل إليهم الرسل. قال الطبري رحمه الله وقد اختار هذا القول، رجح هذا القول، قال هذا نظير قول الله تعالى فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال والرد إلى الله إلى كتابه، فهذا مثله. سل الأنبياء سل المؤمنين ممن بقي من أتباعهم وما ذكر في كتبهم، اسألهم عن ذلك. وقال أكثر المفسرين سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءهم الرسل إلا بالتوحيد؟ وهو قول ابن عباس في سائر الروايات، ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي والحسن والمقاتلين، مقاتل ابن حيان وابن سليمان، يدل عليه قراءة عبد الله وأبي واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا أي الأمم. قال ابن كثير قال كأن هذه القراءة تفسير وليست قراءة. ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل، أي كل الرسل وكل الكتب جاءت بعبادة الله وحده. إذن فالآيات هذه يخبر الله تعالى نبيه أنه لا يملك هداية الكفار الذين قد كتبت عليهم الضلالة. وأنه إن شاء الله تعالى أمات نبيه ولم يحصل لهم العذاب ثم يعذبهم بعد ذلك، وإن شاء أن يعذبهم وهو موجود فيرى ما حصل لهم من العذاب، وهذا تابع لحكمة الله سبحانه. ثم أمر الله نبيه بالتمسك
بالقرآن الذي أوحي إليه، وأنه شرف له وشرف لقومه، وأنهم سيسألون عن هذه النعمة التي أكرمهم الله تعالى بها.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي.

إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون

0: التي بذلها لكم ضحى
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: فجاهد كن نشيطا وكن مثابرا وكن عازما صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب قوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
2: يا أهل الإسلام، من بالإسلام؟ اتقوا الله اتقوا الله. أتنتظرون أمريكا؟ أتنتظرون مجلس الأمن؟ أتنتظرون اليهود؟ من تنتظرون؟ قولوا لي بربكم، من تنتظرون؟
1: من تنتظرون؟
3: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.

0: المؤامرات لما أن تكبر لا يعني أنك تتنازل عن دينك. لا لا لا.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
0: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء، ما حصل لهم أي شيء. قتل الشهيد ولم يمت.

0: ما الذي يؤخرك عن نصرة دينك؟ إذا صرخ صارخ الجهاد وفتح مكان لتناصر دينك، ما الذي يؤخرك؟
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي الفضل حسين الصلاحي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان:
2: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
3: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وأعاننا لزيارة آبائنا وإخواننا في الله، نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتناصح في الله ونتلو بعض آيات الله ونذكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأمة موعودة بالنصر وموعودة بالرفعة وموعودة بالعزة وموعودة بالقوة إذا هي حافظت على دينها والتجأت إلى ربها وأقامت شريعتها وذادت عن حياضها، فلتبشر بنصر ربها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فعلى قدر مناصرتنا لديننا ينزل نصر ربنا بنا، وعلى قدر ابتعادنا عن ديننا تنزل بنا تلك الذلة والصغار التي أخبر عنها سيد الأبرار، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فهل ترون يا أمة الإسلام ما حل بالمسلمين في هذه الأيام من التأخر ومن التقهقر ومن الذلة ومن الصغار ومن الهوان ومن كثرة البلاء ومن كثرة الإحن والمحن ومن كثرة البلايا والفتن ومن التفرق والتشرذم لا يجتمعون على كلمة ولا رأي؟ ما السبب يا أمة الإسلام؟ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرنا ديننا فتأخرنا، ضيعنا ديننا فضيعنا، نسينا ديننا فحصل لنا ما حصل، ونزل بساحتنا ما نزل. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الدين العظيم الذي هو أفضل الأديان والذي هو أكمل الأديان والذي هو أشمل الأديان وهو الذي هو أبقى الأديان، الدين المحفوظ. فهذا الدين الذي أنزله الله عليك وشرعه الله لك، وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تجاهد نفسك على إقامته، وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تحافظ عليه،
0: وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تحمل هذا الدين وتستشعر عظمة هذا الدين، لأننا في زمان تكالب أعداؤنا على ديننا، يحاولون ليل نهار في تشويهه، يحاولون ليل نهار في إبعادنا عنه، يحاولون ليل نهار في أن يجعلونا عنه غافلين وله متجاهلين وبه غير عاملين وإليه غير ناظرين. فهذا حال كثير من الشباب في هذا الزمان، أنه لا يدري ما دينه، لا يدري ما مسجده، لا يدري ما قرآنه، لا يدري ما صلاته، إنما يلهو ويلعب ليل نهار، ليس له مقصد من هذه الدنيا إلا أن يقضي شهواته وأن يتمتع في ملذاته وأن يمشي في حياته كانت على ما كانت. لماذا؟ لأن أعداءنا سلطوا علينا غنواتهم، وسلطوا علينا غزوهم، وسلطوا علينا مكرهم، وهكذا دفعوا كثيرا من أموالهم ليصلوا بنا إلى مرحلتنا وليجعلونا ممن نعادي ديننا. فإذا رأينا حافظ القرآن اشمأز الواحد منا، وإذا رأينا ذلك الذي هو بعيد عن الله ربما كان سكران، ربما كان وكان، وإذا بشبابنا يرتاحون للجلوس معه وللتكلم عنده. لماذا؟ لشدة الغربة التي يعايشها أهل الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلم، كن صاحب همة عالية لنصرة دينك. إن جاء العلم فتعلم، وإن جاءت الدعوة فادعو، وإن جاء الجهاد فجاهد، وكن نشيطا وكن مثابرا وكن عازما صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ هذا

وطن نفسك يا مسلم على أي بلاء سينزل بساحتك، لأنك مضيت في طريق قال عليه الصلاة والسلام عنها: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إنك مضيت بطريق قال فيها ورقة لنبينا: لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي. إنك مشيت في طريقة قال عنها ربنا في كتابه الكريم: أم حسبت

كلما ضاقت انفرجت، وأنه كلما اشتد البلاء قرب النصر. النصر ولكن يحتاج منا إلى صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة يا مسلم أمامك، تحتاج منك إلى عمل، تحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى مثابرة، تحتاج منك إلى تقديم، تحتاج منك إلى تضحية، تحتاج منك إلى بسالة، تحتاج منك إلى همة، تحتاج منك إلى عزيمة. الجنة غالية يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. أهل الكسل ما أبعدهم، أهل الكسل ما أضلهم، أهل الكسل ما أشد تأخرهم، فلا تكن منهم ولا تصاحبهم ولا تتصف بصفتهم، اتصف بصفة أهل النشاط والقوة، أهل العزيمة والتكبير، أهل الذين إذا وقع نفع، إن كان في الخير، إن كان في العلم، إن كان في الدعوة، إن كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ذلك الرجل الهمام الذي همته توازي الجبال. أيها المسلمون عباد الله، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ديننا الآن يحارب، ديننا الآن تشن عليه الهجمات، ديننا الآن يحاول أعداؤنا أن يفعلوا أفاعيلهم وأن يفرضوا أباطيلهم وأن يسيطروا سيطرتهم حتى لا يقال الله الله. فانظروا يا إخوان إلى مناطق بجانبكم وإلى محافظات تجاوركم، كانت بالأمس عامرة بالمحاضرات وبالدعوة وبالخير، هجم عليها العدو الرافضي، فإذا بهم لا يستطيعون أن يجتمعوا كاجتماعكم وأن يحضروا مثل محاضرتكم وأن يجلسوا مثل جلستكم. لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ لما نتخاذل عن نصرة ديننا الآن منطقة بعد منطقة ومحافظة تلو محافظة، سل أهل صعدة، بل سل محافظة عمران، بل سل تلك المحافظات كلها التي تعلم تسلط أعدائها عليها، ماذا يفعلون؟ أهل صعدة إذا اجتمع رجلان من أهل السنة يجلسان في مسجد يتكلمان عن الأوضاع السياسية وعن الأمور العادية، إذا برجل يدخل عليهم ويفرق جمعهم ويقول إن السيد لا يرضى لكم هذا، فلا تحرشوا على أنفسكم ولا تجلبوا على أنفسكم البلاء. إذن أيها المسلم الكريم، هذه شنة كبيرة وهذه هجمة عظيمة على هدم ديننا، على محاربة دعوتنا. إن من الناس أناس من دخلت عليه شبهة أن نحافظ على دعوتنا، نحن طلبة علم لا بد أن نحافظ على علمنا،

من الكلام رد عليه، من كلامه رد عليه. كيف تحافظ على دعوتك وأنت ترى غيرك لا يستطيع أن يجاوز مسجده؟ دعاة كانوا يخوضونها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وإذا بالواحد منهم يغلق بابه ويدخل غرفته فيمر عليه الشهر والشهران، ربما ما حضر محاضرة ولا خطب خطبة. لماذا؟ لأن هذا هو المصير الذي تريده أمريكا وأوروبا، أن يوصلوا البلاد اليمنية إلى لا محاضرات، لا دعوة، لا علم، لا مراكز، لا خير، إنما يعيش الناس في غفلتهم. إن اليمن ولله الحمد الخير موجود. تتكلم أيها السني أيها السلفي بما تشاء، وتدعو إلى ما تشاء، وتعلم ما تشاء، ولكن هنالك خطط خطيرة يريدون ألا تكون قرية في تلك الجبال البعيدة، وفي تلك الأودية الغائرة، وفي تلك الطرق الصعبة، فيها طالب علم يدرس درسا أو يعلم علما أو يفتح كتابا. فانتبه، انتبه يا مسلم، لنحاول جميعا أمام هذه المؤامرة الكبيرة أن نستعين بالله وأن نتوكل على الله وأن نثبت تجاهها. المؤامرات لما أن تكبر لا يعني أنك تتنازل عن دينك، لا،

ايش حصل؟ هل قالوا هذه المؤامرة يا رسول الله؟ 4000 مقاتل من قريش، 6000 من العرب، بنو قريظة من وراء خندقنا، يا رسول الله هذه مؤامرة فوق طاقتنا، هذه مؤامرة لا نستطيعها، هذه مؤامرة لا نتحملها، لنفر لنترك أرضنا ولنترك بلادنا، سيتبعك العدو ولو ذهبت إلى أعماق البحار، من أرض إلى أرض ومن بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان. لكن لا، رسول الله فعل الحلول، جاء بذلك الخندق، جهز رجاله، أعد نفسه، وهكذا صمد وثبت وقوى نفسه أمام هذه المؤامرة الكبيرة. وإذا برب العالمين يجعل لنا مثالا كبيرا في هذه المعركة قائلا: إذ جاءوكم من فوقكم، انظر على مؤامرة، ومن أسفل منكم، يحصل هم لا شك، يحصل غم. قال الله تعالى: ومن فوقكم وإزاغت الأبصار وبلغت

بلاء بلاء. وأي بلاء يا أمة الإسلام؟ أعداء لا ترى آخرهم من فوقكم ومن أسفل منكم، المنافقين في أوساط الصف، اليهود من وراء الخندق أعلنوا ولاءهم وأعلنوا اتحادهم مع هذه المؤامرة، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أرسل عليهم ريحا. لم يقتل أحدا من الصحابة إلا سعد بن معاذ بعد أيام بجرح أصابه، قال الله تعالى:

خيرا، ماذا كانت العاقبة وكيف كانت النهاية؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. بالأمس، بالأمس القريب، ونحن نقول يا ناس انصروا دمانج، انطلقوا لنقاتل العدو في أرضه قبل أن يأتينا إلى أرضنا. فنظر الناس إلينا نظرة الازدراء، وهكذا نظرة للسخرية ونظرة الاحتقار. أيصلون إلى بلاد لودر ويافع؟ أيصلون إلى بلاد مودية والبيضاء؟ لا إله إلا الله. يا ناس لننطلق إلى العدو ومعه دبابة أو دبابتان أو ثلاث، إن وصل إلينا سيكون معه العشرات والمئات. وإذا بالناس ينظرون إليك فقائل يقول كيف سيجوز حاشد، وآخر يقول كيف يمر على بكيل، وآخر يقول وآخر يقول. وها نحن نقول الآن والله إن لم نثبت في هذه الأيام سيأتي يوم معه الطائرات ومعه القاذفات ومعه ومعه، بعدها إن أردت أن تقاتله لا تستطيع له. ها نحن الآن في آخر عرق، إما أن نحافظ عليه وإما أن يذهب هذا العرق كما ذهبت العروق قبله. وبعدها أنت الخاذل، أنت الذي خذلت دينك. أهل السنة، أهل السنة آلاف مؤلفة وأعداد كثيرة، وفي جبهة كتاب ليسوا إلا مئات، بل ربما إلى 300 أو إلى 200. بحت أصوات أهل السنة، يا أهل السنة، يا أهل السنة. كنا بالأمس ونحن في دماج نقول إن أخرجنا أعداؤنا من دماج رجعنا إلى بيوتنا وقرانا. الآن إلى أين نذهب؟ أن أخرج من قرانا؟ أن أخرج من بيوتنا؟ أن أخرج من بلادنا؟ إلى أين يا أمة الإسلام؟ دعوة عظيمة، اتقوا الله، حافظوا عليها، ناصروها. هنالك أناس يغترون بالكلام، كلام هذا أغراض سياسية، وهذا فلان وراها فلان. سبحان الله، كيف تنطلي هذه الشبهة على بعض الناس؟ أغراض سياسية. لقد عايشنا أصحاب السياسة سنوات، والله ما منعونا من محاضراتنا، والله ما حاربونا في مساجدنا، والله ما هدموا مساجدنا ولا داسوا مصاحفنا. هذا الكلام لعل الحوثي هو الذي يشيعه، يريد أن يتسلط ويرى أن الذي أمامه كثير، وقد فعلها بنا ونحن في دماج، يقاتل هذه القبيلة ويصالح الأخرى، فإذا انتهى من هذا رجع إلى الثانية ويفتح مع الثالثة ومع الرابعة إلى أن أخذ صعده. والآن يتعامل معنا بنفس المعاملة، أنا أريد كذا وجماعة كذا، وأنا ليس لي مقصد إلا فلان وفلان وفلان وفلان، وصل هدم بيوت هؤلاء. طيب، وبعدها إيش؟ إلى المنطقة الثانية والمنطقة الثالثة والرابعة، وبعدها ما أخذ منطقة إلا ونحن لا نستطيع أن ندخلها، أن نحاضر فيها، أن نمشي في تلك الأماكن. يا أهل الإسلام، من للإسلام؟ اتقوا الله. أتنتظرون أمريكا؟ أتنتظرون مجلس الأمن؟ أتنتظرون اليهود؟ من تنتظرون؟ قولوا لي بربكم من تنتظرون. لحظات قليلة، وإذا بالمدارس يعلم فيها الأبناء عائشة زانية، يعلم فيها الأبناء أبو بكر وعمر كافران مشركان ويلعنان. انتبه، أنت لابد أن تقف ولابد أن تثبت. ما الذي يحصل لك؟ لماذا نحن الجهاد حصل لنا صدمة؟ يا إخوان، الهزائم حصلت لأنبياء،
وحصلت للصحابة وحصلت للأخيار. قال هرقل لأبي سفيان: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: يدال لنا ويدال له، يدال لنا ويدال علينا، يوم له ويوم علينا، يوم له ويوم لنا. فقال: هكذا الأنبياء تبتلى، أي تبتلى بالنصر وتبتلى بالهزيمة، ولكن ثم تكون العاقبة لها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من طائفة تغزو فتنتصر إلا استعجلت ثلثي أجرها، وما من طائفة تغزو فتهزم إلا ادخر الله لها أجرها كله إلى يوم القيامة. أنت لست بخسران، النصر أو الهزيمة. ليش؟ لأن العاقبة ليست لك أنت، أبذل السبب والأمر لله وحده. ألم تسمع إلى قول الله: ولله عاقبة الأمور؟ فالعواقب ليست لنا، العواقب هي لله وحده سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالنصر وينظر هل تشكر وهل تتواضع، ويمن عليك بالهزيمة وينظر هل تثبت وتستمر. هكذا هزم الصحابة يوم أحد، هل قالوا خلاص قتل حمزة أسد الله؟ انظر على بلاء، قتل حمزة، قتل مصعب بن عمير، قتل حنظلة غسيل الملائكة، قتل عبد الله بن حرام الذي كلمه الله كفاحا، قتل فلان وفلان وفلان، أنس بن النضر من خيرة المهاجرين والأنصار. ولكن لما حصل لهم هذا، هل تأخروا؟ هل تقهقروا؟ هل شكوا في دينهم؟ هل قالوا العدو قوي ونحن ضعفاء؟ لا، مباشرة مباشرة يرون القتلى. وأي قتلى؟ إنهم خيرتهم وإنهم أول دعاتهم، بل لا يرونهم قتلى، بل يرون هذا وهذا وهذا وهذا، فلا يعرفون ذا من هذا. لماذا؟ مثل بهم، مزقت وجوههم، قطعت أشلاؤهم، حمزة تخرج كبده من بطنه ثم تأكلها هند أو تأكل بعضها. انظر على بلاء، أنس بن النضر لم يعرف، لم تعرفه إلا أخته ببنان حنظلة مصعب، هكذا الصحابة حصل لهم. انظر على بلاء، وأنت تنظر إلى أحبتك، وأنت تنظر إلى إخوانك، وأنت تنظر إلى خلانك، وهم مقطعون، وهم ممزقون، وهم وهم، وإذا بك ترى هؤلاء قتلى 70 قتيلا، ثم تلتفت أين الجرحى، فإذا بسيد البشر عليه الصلاة والسلام قد جرحا، إذا به تراه يخرج الدم من أنفه ويتصبب في وجهه، ودخل المغفر في جمجمته صلى الله عليه وسلم، وإذا بشفتي مزقتا عليه الصلاة والسلام، وهذا مشلول اليد، وهذا سقطت عينه، وهذا قطعت قدمه جرحا. ومع ذلك انظر إلى الرجال الذين هم رجال بمعنى كلمة رجال. مباشرة جاء الرسول أن أبا سفيان يريد الكرة ليستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم. قال له بعض الناس: يا أبا سفيان نرجع ومحمد حي، إنهم أثخنتهم الجراحة، لنغير عليهم ولنستأصلهم ولنكمل ما بقي منهم. أراد الرجعة، وصل الخبر إلى سيد البشر، فاستنفر أصحابه قتلى جرحى، ولكنهم أخذوا أنفسهم. وكما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى إن يعلم صدقك يصرف عنك البلاء، فلو جلسوا في مكانهم ربما وصلهم العدو، ولكن قاموا وثبتوا وانطلقوا وهم يتصببون دماء. فإذا بالخبر يصل إلى أبي سفيان وإلى أصحابه أن محمد وأصحابه غازين عليكم وهاجمين، فقالوا جاءهم مدد من المدينة وجاءت القوة، الهربة الهربة والفرة الفرة، وما ردتهم إلا مكة، هربوا. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

0: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة كبيرة، نعمة أنهم انتصروا بعد الهزيمة، نصر، هرب الأعداء، وفضل، أجر كبير من الله لا يعلم ذلك إلا الله. ثم قال ولم يمسسهم سوء، ما حصل لهم أي شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. فهذا من فضل الله، وهذا من توفيق الله ومن عون الله. فيا أمة الإسلام ويا معشر الناس، علينا أن نصدق مع الله وأن نرجع إلى الله وأن نحاسب عن أنفسنا وعن قلوبنا، نفتش عن قلوبنا. والله ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى الله وأن نصلح ما بيننا وبين الله وأن نتوكل على الله. عددنا أكثر من عدد العدو، وعدونا يدخل إلى أرضنا، أرضنا نحن أعرف بها. والله لا ينبغي لنا أن نتخاذل أمامه، ولا ينبغي لنا أن نتكاسل، ولا ينبغي لنا أن نترك العدو يلتقمنا ويأكلنا لقمة بعد لقمة وأرضا بعد أرض وبلادا بعد بلاد، إلى أن يكون يوم من الأيام هو الذي يحكم وهو الذي يقضي وهو الذي يعلم وهو الذي يسوس وهو الذي يوجه وهو الذي يقول. وأن فر لك بالشعاب إن استطعت أن تفر، ولربما ما استطعت. وإذا بالجيل الصاعد يتربى على عقيدة فاسدة، فيكون لك نصيب من الإثم لأنك تخاذلت، ولأنك لدينك ما نصرت، ولأنك تقهقرت. فلا دنيا سلمت ولا آخرة، لا دنيا ولا دين. تحارب في دينك، تحارب في دعوتك، تحارب في علمك، تحارب في مسجدك، تحارب في كل شيء. ناس يقولون والله نحن صالحنا العدو وما فعل بنا شيء، وهؤلاء ما جربوا العدو أصلا. هذا العدو صاحب تقيا، بل يرون أن التقيا تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين التقيا، والباقي من الدين عشر واحد. الكذب عندهم دين، النفاق عندهم دين، المخادعة عندهم دين، الخيانة عندهم دين. فهم يوم يصالحونك وغدا يذبحونك، إنما هي تمرير مراحل، تمرير مراحل، وبعدها سيأتون لك ويفعلون بك بالبطاقة، سيحاربون بالبطاقة أنت سني. هذه كتبهم تقول، يقولون النواصب، النواصب، كل أهل السنة عندهم نواصب، النواصب الذين يؤمنون في صلاتهم باطن الأرض خير من ظاهرها لهم، أي استحل قتله، استحل دمه، استحل عرضه، استحل كل شيء، وإن استطعت أن ترد عليه جدار فرد عليه ذلك الجدار. لو جلست على فراش يرى أن هذا الفراش نجس لا يغسله الماء ولا التراب ولا شيء حتى أنجس من ريق الكلب، انتبه. هؤلاء أعداؤنا، وهذه طائفة خبيثة مارغة تأخذ مال التجار. التجار الآن يتغافلون عنهم، وإذا قلت للتجار تعاون رأيت يأتيك مئة عذر. سيأتي يوم يأخذون عليك الخمس، ثم يأخذون عليك حق المجاهدين بزعمهم، ثم يأخذون عليك ما شاءوا بالقوة، ويفرضون عليك السطوة، يأخذون أغنام الناس. أهل صعدة يتكلمون ويصيحون معها عشر أغنام، يأخذون منها ثنتين أو ثلاث، هذا ثنتين الخمس واحدة للمجاهدين، وهكذا تبيع سيارة هات الخمس، مع كذا هات الخمس، هات الخمس من أرضك، من كذا من كذا. سيحاربون يا أخواننا. فالقضية ليست قضية أهل السنة فقط، القضية قضية أهل الإسلام، كل مسلم، كل المسلمين بشتى أصنافهم وشرائح مجتمعهم وجب عليهم أن يوحدوا صفهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يتركوا التنازع والخلاف ويقفوا وقفة جادة أمام العدو، أمام هذا العدو الغاشم، أمام هذا العدو الذي لا يرحم، أمام هذا العدو الذي سيستبيح كل شيء محرم. والله والله سنبكي دما لا دمعا، وفي ساعة لا ينفع فيها الندم، وفي ساعة لا ينفع فيها البكاء. أخي أختم هذه المحاضرة، ما الذي يؤخرك عن نصرة دينك؟ إذا صرخ صارخ الجهاد وفتح مكان لتناصر دينك، ما الذي يؤخرك؟ أما خافة الموت؟ والله لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. أم أنك تخاف الجرح؟ والله لن يصيبك جرح خفيف إلا بشيء مكتوب لك. أم أنك ما تعلم فضل الجهاد؟ فوالله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومة الرجل، قومة الرجل في مصافة العدو خير من عبادة 60 سنة. قومتك قومة فقط أمام العدو، فضل عن جهادك، وفضل عن وقفتك، وفضل عن بطولاتك وعن بسالتك، إنما قومتك في الصف خير من عبادة 60 سنة من عبادة. والعبادة معروفة أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فقومتك فقط هذا الأجر. جاء عبد الله بن سلام وبعض الصحابة إلى رسول الله، قالوا: دلنا يا رسول الله على أفضل المسلمين وعلى أحب الأعمال إلى الله. فأنزل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جاء رجل كما جاء من حديث أبي سعيد إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. الجهاد رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وفي رواية سنة وقيامها. أيها المسلم عبد الله، الجهاد أجره عظيم. ألم يقل الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. إذا قتلت هؤلاء الكفرة سبابة أصحاب رسول الله فتقطع بطاقة أنك لن تدخل أنت وهذا الكافر نار جهنم، لا يمكن. وهل يمكن أن يدخل الكافر الجنة؟ فلا، الكافر مصيره إلى النار، فلن تجتمع مع هذا الكافر في النار. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما اقبرت قدم عبد في سبيل الله إلا لم تمسها النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: عينا لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يوقيك من نار الله، ومن صام يوما في الجهاد باعد الله وجهه 70 خريفا عن نار جهنم. الأمر الثاني، قال: يغفر لكم ذنوبكم. الجهاد ليس الشهيد فقط، المجاهد يغفر له ذنبه. كل آيات القرآن بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد أعمال الخير، يقول الله: يغفر لكم من ذنوبكم، إلا الجهاد وحده. قال الله: يغفر لكم ذنوبكم، أي كلها، ما في من. إذن هذا أجر عظيم، يغفر لكم ذنوبكم. ثم بعدها: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، أي أماكن خاصة بالمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. أيها المسلم، الشهادة إن أنت رأيت أنها خطيرة وأنك تخاف على نفسك منها، فوالله والله إنه له هذا التأخر، وإنه هذا هو التقهقر، أن تخاف من الشهادة. الصحابة الواحد منهم يبكي، يبكي إذا أخبر أنه ليس من أهلها. وها أنا أذكر لك بسرعة شديدة أحوال المجاهد. انطلق ذلك المجاهد، وصل إلى أرض المعركة، أخذ نفسه في يده يبحث عن الموت مضانة. وصل إلى ساحة المعركة، وإذا به في ساحة المعركة تذكر زوجته، وتذكر ولده، وتذكر أرضه. ولكن أي زوجة زوجته؟ خلقت من التراب، خلقت من ضلع أعوج، أي امرأة نساء الدنيا، تلك النسوة التي تغضبك أكثر مما تفرحك، تلك النساء التي قال عنهن رسول الله إن أحسنت إليها الدهر فرأت منك عيبا قالت ما رأيت منك خيرا قط. تلك النساء أولهن نطفة قذرة، آخرهن جيفة نتنة، وهن يحملنا العذرة في بطونهن. تلك النساء التي نعشق منهن أقدر شيء فيهن، نعشق منهن مكان البول والحيض والنفاس. فهذه المرأة تؤخرك عن نساء خلقن من النور، تؤخرك امرأة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، تؤخرك عن 72 حورية لو طلعت إحداهن على الأرض لأطفأ نور وجهها ضوء الشمس، ولأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأت الأرض ريحا وطيبا، ولو بسقت في البحر لذهبت ملوحته. تلك النساء الحور الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. تلك النسوة حور مقصورات في الخيام، ما الذي أخرك يا مسلم؟ أخرك بيتك الذي بنيته غرفة أو غرفتين من حجارة أو من تراب أو من بلق؟ إن في الجنة بيوت بنيت بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما الذي أخرك عن الشهادة؟ أهذه الحياة التي أنت مهدد بعدها بالموت، ويوما فرح ويوما حزينا ويوما سعيدا ويوما متألما، ما الذي أخرك عن الشهادة يا مسلم؟ ما الذي بطاك؟ جيرانك الذين يوم يزعلونك ويوما يغاضبونك ويوما يحانقونك. إن في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، تجاور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما الذي يؤخرك عن الشهادة يا مسلم؟ ما الذي يؤخرك؟ أولادك؟ أموالك؟ قال الله تعالى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الذي يؤخرك؟ أما خافة أن يموت ولدك من الجوع؟ لا، إن الذي حفظه في بطن أمه 9 أشهر في مكان لا تستطيع أن توصل له الغذاء ولا الماء ولا الهواء قادر أن يحفظه بعدك، وهو الذي سبحانه وتعالى وعد بألا نخاف العيلة والفقر وهذه الأمور من بعدنا. أيها المسلمون عباد الله، وصل الشهيد وإذا بتلك القذيفة أو بذلك تلك الرصاصة دخلت فيه، مات ولكنه ما مات. أنت مت على فراشك تجد ألم الموت، بل رسولك ما سلم من هذا الألم ومن هذه السكرة، يتصبب عرقا ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لكن الشهيد لا يجد ألم الموت، أحسن موته، أيسر موته، أخف موته، موتة الشهيد تراه مقطع ممزق، ربما تطاير أشلاء، ولكنه لم يحس من ذلك بشيء. هنا مات الشهيد ولم يمت. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مات الشهيد، والله ما وصل إلى الأرض ولا جف دمه إلا وانطلقت عليه زوجتاه من الحور العين يبتدرانه ما بين ثيابه وما بين جسده، فهو ينتقل مباشرة إلى الجنة. إذا مات الناس أرواحهم ترد إلى أجسادهم في القبور، لكن الشهيد لا ترجع روحه إلى جسده أبدا، إنما الجثث في القبور والأرواح في الجنات والقصور. يصل ذلك الشهيد إلى قبره، لا يسأل من ربك ولا ما دينك ولا من نبيك. ليش؟ كفى بلمعات السيوف وبضربات السيوف على رؤوسهم فتنة. فارق الشهيد صلاته، فارق صيامه، فارق محاضراته، فارق خيره، ولكنه مكتوب له، يجرى له عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة. وصل الشهيد إلى قبره بجسده وإلى جنته بروحه، ثم إذا به يسرح ويمرح في تلك القصور ومع تلك الحور، ويشرب من تلك الأنهار والخمور، وهو في تلك الجنة الغالية ينظر إليك فيدعوك: يا فلان، يا زميلي، يا حبيبي، يا صديقي، تعال إلى الشهادة. كل من مات وبشر بالجنة ورأى الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع. ليش؟ ليقتل. أنت الآن حضرت محاضرة، صليت صلاة، أي طاعة أخلصت فيها لله تجد بعدها لذة، بعد كل طاعة لذة. فالشهداء يجدون لذة لا نظير لها، ليست في قيام ولا صيام ولا أي عمل. فلهذا يتمنى الشهيد أن يرجع فيتلذذ بهذه الطاعة وبهذه العبادة، يتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله 10 مرات، وفي رواية 100 مرة يتمنى أن يقتل. ليش؟ للذة هذه العبادة.
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم.
0: يستبشرون، ينادونك، يطلبونك. إخواني في الله، أحبتي في الله، نفخ في الصور، حصلت تلك الصعقة، صعق كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا الشهداء، إلا الشهداء. أجمع المفسرون على أن الذين قال الله فيهم لو نفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أنهم الشهداء. ثم الشهداء يوم القيامة يخرجون يتصببون دماء بتلك الثياب المقطعة. تعلمون أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يدفن بثيابه وبدمائه، ليقوم يوم القيامة في تلك العرصات وهو يتصبب دما، وهو يتصبب دما، يمشي والناس ينظرون إليه، يأخذ ذلك العضو الذي قطع بيده ويمشي وتقول: يا ليتني كنت مثله. يمشي إلى أن يصل إلى ربه، إلى أن يجلس إلى جانب ربه. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، أجر عظيم من الله، ونورهم، وبهم نور خاص بهم. ذلك الدم لونه لون الدم أحمر، ولكن رائحته رائحة المسك، فما أعظمها من كرامة. ثم ينطلق الشهداء فيدخلون الجنة، يقرعون بابها، فيقول لهم، يقول لهم خزنة الجنة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المهاجرون المجاهدون في سبيل الله، إنما حملنا سيوفنا على أعتاقنا حتى قتلنا في سبيل الله. فيدخلون الجنة، وما أدراك ما نعيم هؤلاء في الجنة، لهم نعيم عظيم. فكل منهم لا يخافون يوم يخاف الناس، ولا يحاسبون يوم يحاسب الناس، ذنبهم مغفور، ولهم تاج الوقار، ويشفعون يوم القيامة في 70 من أهلهم استوجبوا النار، فيدخلونهم الجنة. فأعظم كرامة لهم يا أمة الإسلام أنهم شهداء، أنهم شهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر بنا دينه، اللهم انصر بنا دينه، اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين ومن حملة هذا الدين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم اكفنا شر اليهود وشر النصارى وشر الرافضة وشر العملاء مع هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من

إن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

0: منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها اسمه الواحد والأحد والهادي فما الفرق بين الواحد والأحد ذكرنا
0: فروقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون

إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحي

في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب.

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما

وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في

وهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

هم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها.

مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان

فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني

امتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنها

قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان.

وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوت

يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة.

من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

مخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزنوا.

كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء.

إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من

من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال

تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل أبو الحارث علي بن عطى المنان، يقول: لدينا جماعة تأمر الناس بالخروج في سبيل الله، ويترتب على هذا الخروج أن يذهبوا إلى مسجد في أي حي، وبعد ذلك يقضون في المسجد 3 أيام يقرؤون في رياض الصالحين بدون شرح أو أي تعليق على الأحاديث، ثم بعد ذلك يخرجون في العصر يطرقون الأبواب ويقولون لأهلها: تعالوا في المسجد اسمعوا كلام الخير والإيمان. هل أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالاجتماع على الخير ودراسة العلم والتفقه في الدين أمر مطلوب، وينبغي للشباب والشيب والرجال والنساء بذل المستطاع في طلب العلم والتفقه في الدين من طريق الكتاب العظيم وهو القرآن والسنة المطهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هؤلاء الجماعة الذين يخرجون في سبيل الله للدعوة إلى الله والتعليم، ويجتمعون في بعض المساجد لدراسة رياض الصالحين وغيره من كتب العلم، هذا شيء لا بأس به وهو طيب لأجل التعاون على طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا إذا خرجوا إلى
4: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: ثلاثه قبيلة يوزع الدعاة على حسب اجتهاده. هذه قبيلة يمر عليها يوم أو يومين أو ثلاث، وقبيلة ثانية يمر عليها ثلاثة أو أربعة على حسب أحوال القبيلة كثرتها وقلتها. وهكذا قرى. أما تحليل بأربعة أشهر أو بأربعين يوم هذا لا أصل له، ولكن لا مانع إذا كان جماعة أراد ويذهبوا إلى قرية أو إلى دولة يحدون لهم أيام معلومة حتى يأخذوا الذهاب المناسب ويستعدوا لهذا الغرض، حتى يعرفوا أنهم مدتهم شهر أو عشرين يوم يأخذوا لها الذهاب المناسب. أما يحدد الدعوة بأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو شهرين أو لا أصل لهذا. فالتحديد يكون من أجل الذهاب، من أجل الاستعداد لحمل المتاع اللي يحتاجون إليه، لا بأس من هذه الحيثية.
1: طيب جزاكم الله خيرا. من المنطقة الجنوبية المستمع نون سين حا بعث برسالة في الرضاع مطولة بعض الشيء، يقول فيها: والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين
0: والدتي
1: أرضعت بنت عمتي.
0: نعم.
1: وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني الرابعة، وكذلك أرضعت عمتي أختي المذكورة مع بنتها، فصار هناك رضاع بين الطرفين. هل بنت عمتي التي رضعت مع أختي أخت لنا من الرضاعة والتي أرضعتها أمي؟ وهل أختي التي أرضعتها عمتي أخت لي وأخت لأولاد عمتي؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: نعم، التي أرضعتها أمك ذات عمتك إذا أرضعتها أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين تكون أخت لكم جميعا. والرضاع كونها تمسك الثدي وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها ثم تطلق الثدي ثم تعيدها وترضعها مرة ثانية، وهكذا حتى تكمل خمس رضعات في يوم أو في أيام، تكون أختا لكم جميعا اللي قبلها واللي بعدها. وهكذا أختك التي أرضعتها عمتك إذا أرضعتها عمتك رضاعا شرعيا خمس مرات أو أكثر تكون وحدها أختا لأولادها، وحدها فقط أختا لأولاد عمتك، لأنها صارت بنتا لعمتك وأختا لأولادها وأولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن.
1: نعم.
0: تكون بنتا له وأختا لأولاده إذا كان الرضاع في الحولين وكان خمس رضاعات أو أكثر كما تقدم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا يزين الرسالة بسؤال يقول فيه: هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع، وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
0: بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك.
1: نعم.
0: لا بأس أن تزوجها أنت أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك. أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم لأنهن بنات عمة، حلال. إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة.
1: جزاكم الله خيرا. من ينبع البحر المستمع سعيد بن سعيد بن علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟
0: أهل جدة كلهم من داخل الميقات. داخل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه.
1: نعم.
0: في الحليفة هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت مواقيت.
1: نعم.
0: قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فالذين في جدة أو في الزيمة أو في الشرايع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون من مكانهم إن أرادوا عمرة أو حجة، يحرمون من مكانهم. واللي في رابغ يحرم من رابغ، وهي ميقات الآن هي الجحفة.
1: نعم.
0: والذي فوق الجحفة يحرم مكانه لأن دون ذي حليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة.
1: طيب.
0: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم من يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابع، ورابع قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط.
1: طيب.
0: الثالث هي ميقات لأهل اليمن. الرابع قرب المنازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق.
1: نعم.
0: الخامس ذات عرق وسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع.
1: نعم.
0: والذي يأتي من طريق اليمن جيزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق ومن حولها يحرم من الضريب يعني من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيء من وادي قرن. وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة وأهل الشرايع وأهل زيمة وأهل بحرة وأشباههم يحرمون محلهم، يقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
1: طيب.
0: أهل مكة يعني في الحج.
1: نعم.
0: أما في العمرة يحرمون من خارج مكة،
1: من خارج مكة،
0: لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم العمرة من خارج مكة من التنعيم.
1: نعم.
0: وهكذا من الجعرانة ومن العرفات يعني خارج الحرم.
1: خارج الحرم.
0: من أراد العمرة هو في مكة.
1: نعم.
0: يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة بعدما يغتسل من بيته في بيته.
1: نعم.
0: ويستعد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم وإذا نزل بجدة بدون إحرام؟ فماذا يلزمه؟
0: إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابع ويحرم من رابع، أما كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات، الطريق اللي جاء من جهة الغرب لا يعلم أنه هذا لا ميقات رابع ولا غيره، يحرم من جدة. هناك إذا كان الطائرة تحاذي رابع تحاذي الجحفة فإحرامه من رابع، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابع. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا هذا رابع يحرم من رابع وهو في البحر. وهكذا في الجو، إذا هذا رابع في الجو أو هذا الحليفة من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. وإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم أنه ما هذا رابع ولا هذا ميقات آخر، إنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما هذا شيئا.
1: نعم.
0: فميقاته جدة. إذا لم يحاذي ميقات قبل ذلك.
1: بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. لأن هناك كثيرا من الناس يقولون لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذا يحرم من جدة
0: من لم يحاذي ميقاتا قبل وصوله إليها.
1: بارك الله
0: في الجو.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع عبد علي محمد واصل من ينبع البحر المنطقة الصناعية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز دخول مكة بدون إحرام لسبب غير هام أو لمجرد الطواف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فمن هم الذين يجوز لهم الدخول في مكة من غير إحرام؟
0: إذا أراد مكة لطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لحاجة أخرى لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه.
1: الحمد لله.
0: لأن الرسول عليه السلام قال لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجا أو عمرة. أما من جاء إلى مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لمجرد يصلي في المسجد الحرام ويطوف فلا إحرام عليه ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحد به وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟
0: أهل.
1: يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟
0: لا تلزمك النفقة،
2: الحمد لله.
0: ما دام عندها مال فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء.
2: الحمد لله.
0: الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا كان قد حجت والحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برا بها وإحسان إليها ورغبة في تشجيعها الخير فأنت مأجور، وإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك. طيب. وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها وأن تحسن إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير. لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ومن مراعاة خاطرها حتى لا يكون بخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك وأن تحسن إليها وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟
0: سجود التلاوة سنة قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة، فلا يشترط له الطهارة ولا قبلة، ولكن أفضل كن يسجد على قبلة، كن على طهارة أفضل. ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة ولا بد من قبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، فهو خضوع لله في مجلس الذكر، مجلس سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره لله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة. لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل وفي خروج من خلاف العلماء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد. والمجالس تجمع، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام. والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، سجود مجرد سجود، الطهارة إنما تجل للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الطهور، وهي ليست صلاة ولكنها جزء من صلاة. وهكذا قراءة عن ظهر قلب ليست صلاة فلا يشترط لها الطهارة، هكذا سبحان الله والحمد لله وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك. وهكذا سجود الشكر من جنسه، لو بشر بولد أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وسجد شكرا لله فلا حرج عليه وهو مأجور ولو كان على غير طهارة، لكن الأفضل يكون القبلة خروجا من الخلاف، ولأن القبلة أولى من غيرها، فيسجد القبلة ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل، وإلا فليس بشرط.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله برجس، يقول فيها: افطرت العام الماضي في رمضان المبارك يوما واحدا بعذر شرعي وهو السفر، وقضيت ذلك اليوم والحمد لله، وكان ذلك اليوم مصادفا ليوم من أيام الدراسة، حاولت الغش بل غشيت فقرة من سؤال واحد أثناء الاختبار، علما بأن هذا الاختبار اختبار شهري، هل تأثر صيامي بما فعلت؟
0: الصيام صحيح لكن ينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الصيام وتنقص العبادات وتنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا يبطل الصوم بها. فلو صام وحصل منه معصية من غش أو غيبة أو كذبة صيامه صحيح، لكن يكون ناقص، ليس من جنس صيام من عافاه الله من هذه المعصية.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع نور الدين آدم من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسكة قرية هلالية، يقول في رسالته: أنا شاب في 17 من العمر، أصلي وأقرأ القرآن وأبتعد عما هو شر وآثام، ولكن مشكلتي عندما يحين وقت رمضان لا أصوم الشهر، وذلك لأنني أعمل أعمالا شاقة ولا سيما في أيام الصيف، فهل يجوز لي أن أصوم في أوقات أخرى أو ماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
0: عليك القضاء مع التوبة، عليك القضاء مع التوبة، تقضي الصيام وتتوب إلى الله جل وعلا، وفي المستقبل تصوم مع الناس وتترك العمل الذي يشق عليه، تعمل أعمال لا تشق عليه مع الصوم. فإذا كنت لا تستطيع إلا بترك العمل فاترك العمل وادخر لرمضان ما يكفيك رمضان من أعمالك التي في شعبان وقبله، ادخر من نقودك وأجورك التي تحصل لك في شعبان ورجب وما قبلهما، ادخر منها ما يعينك على صيام رمضان، أو رتب نفسك على عمل لا يشق عليك وتمكن معه من الصيام. أما التساهل والحرص على الدنيا والأعمال الشاقة وتترك الصوم هذا لا يجوز لك، فاتق الله ما استطعت، اعمل عملا قليلا إذا كنت محتاجا إليه ليس فيه ما يمنعك من الصوم، وإلا فادخر من أعمالك التي قبل رمضان، ادخر من أجورها ما يعينك على الفراغ للصيام مع المسلمين. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الذين يفتون العمال والذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان، هل هم على حق؟
0: لا نعلم لها أصلا، أو ليس له أصل. الواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لا بد من عمل فليؤجل عمل إلى بعد رمضان، ويدخر من أعمالهم السابقة ما يعينهم على صيام رمضان، فالتساهل في هذا شره عظيم وعاقبته وخيمة. الواجب عدم التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع معه الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم. أما إذا كان لا بد من الفطر فليترك العمل الذي يلجئه إلى الفطر، ويستعين بالله على صومه بما عنده من المال السابق.
1: بارك الله فيكم. يقول: إنني حلفت بالله سبحانه وتعالى على ألا أرتكب معصية من المعاصي، لكني عدت وفعلت، ماذا علي؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
0: عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من المعصية والحذر من العودة إليها والتصميم أن لا تعود إليها، وعليك عليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك كفارة اليمين لأنك حالف، فعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي طعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام 3 أيام. وعليك مع ذلك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى هذه العصية، العزم الصادق أن لا تعود إليها، ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا. فاتق الله وراقب الله واحذر هواك وشيطانك، وازم التوبة من هذه المعصية وغيرها، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين 10 فقراء، تعشيهم أو تغديهم، أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من البر، نصف صاع كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو تعشيهم أو تغديهم ولو متفرقين، ليس من اللازم أن تجمعهم ولو متفرقين، أو تكسوهم كسوة على قميص كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة، قميص أو إزار ورداء، أو تعتق رقبة إذا وجدت شيء. فإن عجزت على كله فقير ما تستطيع لا إطعام ولا تستطيع كسوة ولا عتق، عند ذلك فصوم 3 أيام. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة، بعض الشيء، من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد من مكة المكرمة، الرسالة فيها شيء من المعاناة سماحة الشيخ، وإن كانت مطولة استأذنكم بعض الشيء. تقول: إنها امرأة متزوجة منذ 20 سنة تقريبا، ومعها الآن 7 عيال، أكبرهم يبلغ 18 من عمره، وأصغرهم يبلغ 4 من عمره، ومن يوم زواجنا وزوجي لا يصلي، وفي بداية زواجنا صام 3 رمضانات وصلى فيها فقط، وبعد ذلك الوقت لا يصلي ولا يصوم، وأنا امرأة أصلي وأصوم وأخاف الله، وكثير من المرات قلت له أن يصلي، ولكنه كان يقول إذا كان هو من قبضة اليمين فسوف يدخل الجنة، وإذا كان من قبضة الشمال فسوف يدخل النار، فإذا صلاته أو عدمها لا فائدة منها. وفي هذه الأشهر القريبة سمعت من برنامجكم أن المرأة التي تصوم وتصلي لا تجوز للرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، فتكلمت معه بهذا الخصوص وحصلت مشاكل، وبعد ذلك ومنذ أشهر قليلة أصبح يصلي مرة ولا يصلي أخرى، ويؤخر صلاة العصر والعشاء، ولا يذهب إلى المسجد مع أننا نسمع الأذان ونحن في البيت. أرجو أن توجهوني كيف أتصرف. ولها أسئلة أخرى متعلقة بنفس الموضوع، هل أقرأها سماحة الشيخ دفعة واحدة؟
0: بعدين نسأل الله لنا وله الهداية. نسأل الله لنا وله الهداية. هذا قوله إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة إلى آخر، هذا غلط، لا يحتج بقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال يا رسول الله، لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، قال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكئ على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فلا يجوز أحد يحتج بقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله. الله أعطاه عقل وأعطاه سمع وأعطاه بصر، لا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، فلا يجوز أن يحتج بالقدر. وهل يمكن أن يحتج بالقدر فيجلس ولا يأكل ولا يشرب إن كان صادقا؟ ليجلس لا يأكل ولا يشرب ويقول إن كنت كتب الله لي أني أحيا حييت، هو يكذب، لا يستطيع أن يبقى، بل لا بد أن يأكل ويشرب. فالمقصود أن هذا الاحتجاج بالقدر أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بالقدر لا في أكله وشربه ولا في جماعه لزوجته ولا في طلبه الولد ولا في بره لوالديه ولا في طلبه التجارة ولا في أسفاره ولا في مزرعته ولا غير هذا. فهكذا في صلاته، هكذا في صومه، هكذا في أعماله الأخرى، ليس له يحتج بقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله ويدع ما حرم الله، كما يجب أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق الذي يعينه على طاعة الله ويغنيه عن الناس بالبيع والشراء أو بطريق الزراعة أو النجارة أو الحدادة أو الخياطة أو غير هذا من الأسباب. وليس له يحتج بقدر ويقول أجلس في بيتي ولا أفعل أسباب والرزق يأتيني، هذا غلط، ما يقوله عاقل. هكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز أن يترك الصلاة ويقول أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة وإلا فأنا من النار، هذا كله باطل، ولا يجوز يحتج بقدر أبدا. وهذه حجة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يصلي مع المسلمين في المساجد وأن يحافظ على ذلك وأن يصوم رمضان وأن يؤدي زكاة ماله إن كان عنده مال وأن يحج حج البيت، الحج الواجب الفريضة هو مرة في العمر، وأن يبر والديه وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك. والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه ولا تمكنه من نفسك حتى يتوب الله توبة صادقة، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام لا يصلي هو كافر، وليس لك أن تمكني من نفسه. هذا هو الحق وهذا هو الصواب، من قول العلماء أن من تركها كفر وإلا بجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تاريخ الصلاة.
1: جزاكم الله
0: خير. فاتق الله أنت واحذري شره وابتعدي عنه عند أهلك حتى يتوب الله عليه، وإن أبى فارفع الأمر إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، ولا تساهلي في هذا أبدا. نسأل الله لنا وله الهداية.
1: اللهم أمين. سنعود إلى رسالتك يا أم خالد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على
0: خير.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب الواحد والأربعون، باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، وأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول: قيل كذا، وقال فلان كذا، مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث: واقطع من قطعك، وحديث: من قطعني قطعه الله. الباب الثاني والأربعون: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. قال الألباني: وإسناد الحديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. الباب 43، باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد؟ قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. رواه مسلم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، وعن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى ارقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه.

0: بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

0: الله أكبر.
1: تمام.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله الله

0: في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص أو مشاقص فجعل يختله ليطعنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.

إذن هذا الباب في من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. ومعنى اطلع أي من النافذة مثلا، أو من فتحة في الباب أو في الجدار، بحيث أنه لا يرى إلى الداخل إلا إذا تقدم إلى تلك الفتحة ووضع عينه عليها. فهذا يحق لصاحب البيت أن يفقع عينه، أن يطعن في عينه بما يفقعه، سواء بحديدة في يده أو حذفه بحصاه ففقع عينه أو نحو ذلك. يجوز له ذلك وليس عليه ضمان وليس عليه دية وليس عليه إثم. ولكن هذا كما قال أهل العلم في من اطلع على أهل بيت وإلى داخل بيت وهو مستور محصن، لكن دنا إلى ففرقة في إلى نافذة ونحو ذلك واطلع. أما من ترك بابه مفتوحا ثم جاء من نظر إلى بيته فلا يحق له أن يفعل به ذلك، وإنما الحديث في من حافظ على أهل أوصانهم وجاء من يطلع عليهم. أيضا هذا الحكم يدل على أهمية حفظ الأعراض، على أهمية ستر النساء والمحارم. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر إلى محرم غيره لغيره الحق في فقع عينه، ففيه رد على الذين يتساهلون بتبرج النساء وعدم تسترهن وخروجهن. الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الباب وهذا الجانب وسد الطريق الموصل إليه بإباحة فقع العين. قد يقول قائل: من تسمع في بيت غيره، وضع أذنه على باب غيره أو نافذة يتسمع ما يقولون، هل يحل لصاحب البيت يطعن في أذنه بشيء قياسا على هذا الحكم؟ الظاهر أنه لا يلحق به، لأن العورة التي يكون الاطلاع عليها بالبصر أعظم وأشد مما يحصل من الاطلاع بالسمع، فلا يقاس هذا عليه. ولذا الحديث ذكر العلة: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولأن سماع صوت المرأة الأجنبية بدون خضوع قول ليس بمحرم، إذا كان لحاجة من وراء حجاب، بخلاف النظر فهو محرم منهي عنه. فهذا الحكم في النظر وليس في الاستماع. نعم، من استمع إلى حديث أهل البيت بدون علمهم وبدون إذنهم لا شك أنه فاعل لأمر منهي عنه محرم، لكن لا يأخذ هذا الحكم. بقي لو أنه طعن في عينه بشيء في العادة لا يقتل، مثل هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، مشقص أو مدرة وهو الحديد الذي يحاك به الرأس، أو حذفه بحصى فمات، فلا ضمان على من فعل ذلك، لأن هذا تصرف مأذون فيه في الشرع.
وما ترتب على مأذون فيه لا ضمان فيه. فلو مات من ذلك لا يضمنه. أهم شيء لا يكون فعل هذا بشيء يعني فيه القتل، كأن يقول إنسان أنا لا أطعن في عينه بل سأضرب في عينه برصاصة، أفقع عينها برصاصة، هذا لا يصح، هذا قتله. وليست عقوبة هذا الشيء بالقتل، فهنا يضمن إذا قتله. لكن لو أنه فقع عينه بشيء مما تفقع به العين في الأصل فلا ضمان فيه حتى لو مات. وذكر هذه الأحاديث الثلاثة عن أنس وسهل بن سعد وأبي هريرة وكلها تدل على ذلك. ذكر فيه الحافظ فوائد كثيرة في هذا الباب والأحاديث لمن أحب مراجعتها. مما ذكر أنه لا يشترط إنذاره قبل رميه بل يأتيه غفلة. ولذا الحديث الأول حديث أنس قال فجعل يختله ليطعن، يختله أي يتغفله، يريد أن يصيبه وهو غافل فلا يعلم ولا يشعر، يقول له لا تنظر وإلا سأعمل بعينك كذا، ثم إن كرر يعمل بالله، بل له أن يقوم إليه مباشرة دون أن ينذره.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخرنا في آخر باب ما جاء في التمادح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هو أبو صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. الحديث بتمامه بطوله عند الحاكم وابن حبان، أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد، أي ما يتعلق بالمدح والذم، نعم الرجل وبئس الرجل. وقد أخرج ما يتعلق بالمدح منه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عدة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي بهذا الإسناد، فالحديث صحيح على شرط مسلم. ومن باب التنبيه قد رواه عن سهيل بن أبي صالح على هذا الوجه أربعة من الرواه: عبد العزيز بن أبي حازم كما في هذه الطريق، وكما عند أحمد والنسائي في الكبرى وغيره، وهكذا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي كما عند الترمذي وعند أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وكذلك سليمان ابن بلال كما عند النسائي في الكبرى، وكذلك فليح ابن سليمان كما عند أحمد في فضائل الصحابة. كل هؤلاء الأربعة رووه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفهم أبو معاوية الضرير وهو ثقة، فرواه عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فأيهما أرجح، الموصول أو المرسل؟

0: ثلاثة ثقات وفليح فيه ضعف أخرج له البخاري لكنه ضعيف. فالصحيح الموصول فهم أربعة، ثلاثة منهم ثقات أو الدراوردي بين ثقة وصدوق، فروايتهم أرجح، فالموصول أرجح من المرسل. وقال رحمه الله حدثنا إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة.
0: عثمان بن معمر الأنصاري أبو طوالة عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر فقال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت، ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثل

زيادة تعتبر ضعيفة تفرد بها فليح. إذن هذان بابان، الباب الأول ما جاء في التمادح أي في حكمه، وهذا الباب الثاني في من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، وذكره البخاري رحمه الله بعد الباب الأول كالجامع بينهما، يجمع بين الأحاديث. ذكر في الحديث في الباب الأول أربعة حديثان وأثران. الحديث الأول حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، أي مدحه. والظاهر أنه كان موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يقتضي أنه كان يسمعه حين مدحه وأثنى عليه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهذه كلمة ويحك هي كلمة ترحم وإشفاق على من وقع في هلكة أو قارب الوقوع في هلكة، أي وهو ليس أهلا لذلك، بل الأولى به أن ينجو وأن يبتعد، هذا يقال له ويحك، وهي منصوبة دائما على المصدر. ثم قال له قطعت عنق صاحبك، أي بالثناء عليه يقوله مرارا، أي يكرر هذا الكلام ويحك قطعت عنق صاحبك. قال العلماء وجه التشبيه، وجه تشبيه المدح بقطع العنق أن قطع العنق يموت معه الجسد، إذا قطع عنق الشخص مات. فكذلك المدح والإطراء والثناء يميت قلبه وحاله وصلاحه، حيث أنه سيتكل على هذا المدح، سيظن أنه كما قيل فيه، فيترك المسارعة في الخيرات، يترك الاجتهاد في العمل الصالح، يترك التوبة والرجوع إلى الله تعالى من ذنوبه فيهلك. فكما أن قطع العنق مهلك كذلك المدح مهلك، يصاب بالعجب بالكبر، وكل هذه مهلكات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المدح كقطع العنق، لكن قطع العنق إهلاك حسي، وقطع والمدح إهلاك معنوي، وإن كان في حس وفي جسد ليس مهلكا، لكن قد أهلك عنده الاجتهاد في الخير والطاعة، التوبة من الذنب، الخوف من الله، فيظن أنه كما مدح. إذن فالمدح ضرر، المدح تضر به صاحبك الذي تمدح، إن كنت تحبه فلا تمدحه، فإن هذا يضر به. أيضا المدح كما قال العلماء استخفاف بالممدوح، إذا كان يمدح بما ليس فيه هذا يستخف به، هذا الممدوح يعلم أن هذا الشيء الذي يذكره ليس فيه، فإذا ما احترم، استخف به، استهان به، بحيث صار يذكره بشيء هو يعلم أنه ليس فيه، أي إذا كان يمدحه بما ليس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم ما

0: لا محالة إذا كان يريد يثني على أخيه في وجهه فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب أي أظن. إن كان يرى أنه كذلك، يرى على صلاح على استقامة، فهذا بحسب ما ظهر، يقول أحسبه كذا. وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا، لا يعظم أحدا على الله، لا يقطع لأحد بالفضل على الله. كيف يقطع بشيء على الله؟ معنى إذا مدح وأثنى عليه معنى أنه قد قطع على الله بأن يرحمه، بأن يغفر له، بأن يسكنه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي على الله أحدا، الله هو الذي يزكي عباده. فهذا في بيان ضرر المدح في الوجه، وأنه إهلاك للممدوح إلا ما استثني كما سيأتي. وأيضا إن جاوز فمدحه بما ليس فيه فهذا كما أنه قد أضر به أيضا استخف به. تخيل إنسان يأتي يقول هذا البيت كبير طويل البنيان قوي القواعد والأساس جميل المنظر، والبيت ليس كذلك، البيت ضعيف الأساس قصير البناء منظره ليس بجميل. هذا يعني مدح هذا البيت أو احتقره واستخف به؟ ها؟ احتقر هذا البيت. فالذي يأتي إلى إنسان يقول له فلان كذا وليس كذلك، هذا مستخف مستهزئ وليس بمادح. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطريه. يطريه، الإطراء هو المبالغة في المدح، والأصل أنه لا يسمى إطراء إلا إذا كان فيه كذب، كما قال ابن الأثير رحمه الله أن الإطراء هو المبالغة والمجاوزة في المدح والكذب فيه. فالمدح قد يمدح بما هو فيه، وأما الإطراء فيجاوز فيذكر بما ليس فيه ويكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، وهي متقاربة، فإن قطعه هلك أهله، أي بثنائكم هذا بإطرائكم هذا بمدحكم مدحا ليس بصحيح أهلكتم هذا الرجل، هلاك. المدح إذا كان عند إنسان ضعيف سيهلك، إنما يمدح الإنسان إن مدح بحق ولا يجاوز من علم ورعه، من علم تقواه، من علم إخلاصه لله، من علم عدم التفاته إلى المدح. أما أن يمدح إنسانا ضعيفا فهذا يهلكه، فهذا الشخص يصدق نفسه، يظن أنه كما قيل فيه والعياذ بالله، فيكسل عن الطاعات، يقول أنا قد صرت كذا وكذا، معناه أني مبالغ في الخير والطاعة، ولو خففت شيئا يسيرا لا يضر. هكذا لا يرى ذنوبه، يعمى عن ذنوبه وعيوبه، فلا يستغفر لا يتوب. هكذا يدخل قلبه الكبر والإعجاب بنفسه وعمله فيصيبه بذلك الضرر. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عن عمر، قال إبراهيم التيمي عن أبيه وأبو يزيد بن شريك كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر عقرت الرجل، عقرك الله. عقرت الرجل معنى أهلكتها، العقر بمعنى الإهلاك. قد يقول قائل كيف دعا عليه عمر أن الله عقرك الله أهلكك الله؟ قال العلماء لما كان هذا المادح مهلكا لصاحبه بمدحه استحق أن يدعى عليه بالهلكة فيجازى من جنس عمله، وقال عمر رضي الله عنه ذلك. وذكر أثرا آخر أيضا عن عمر وكلها صحيحة، المدح ذبح، قد جاء هذا مرفوعا يحتاج نظر في صحته إلا وفي سنن ابن ماجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح هو الذبح كما سبق. المدح ذبح، كما أن الذبح يهلك كذلك المدح يهلك. ثم عقب البخاري رحمه الله بباب مهم، ولذا أخرنا قراءة شرح الحديث إلى ذكر هذا الباب، أن من أثنى على صاحبه إن كان يأمن عليه الفتنة بهذا الثناء والمدح هذا جائز. حديث كثيرة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصحابة، هذا منها الذي ذكره البخاري، أثنى عليهم، أثنى على عمر أخبره أنه في الجنة وأنه رأى ذلك القصر الذي له ورأى زوجته في الجنة، أخبر بما عليه هو من الدين العظيم، أخبر عمر أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أخبر أبا بكر أن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخبر أبا بكر بثناء كثير أثنى به عليه، وهكذا كم أخبر أصحابه. هذه محمولة عند العلماء على ما إذا كان الممدوح لا يؤثر فيه المدح، عنده ورع تقوى لله، عنده خوف من الله وإخلاص، لا يبالي بكلام الناس مدحوه أو قدحوا فيه، فهذا إذا ذكر وأثني عليه بحق دون مجاوزة جاز ذلك، كما في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو طريق الجمع بينها كما جمع بينها الإمام البخاري رحمه الله، أن الثناء في الوجه هو في حق من كان يؤمن عليه الفتنة، إضافة إلى ذلك أن يكون بحق دون مجاوزة، فلا بد من الأمرين، أن يؤمن على هذا الممدوح الفتنة وأن يكون بحق دون مجاوزة، فإن فقد أحد هذين الأمرين كان منهيا عنه. قد يقول قائل أنا لا أميز هل هذا الإنسان ممن يؤثر فيه المدح أو لا يؤثر فيه، الجواب السلام لا يعدلها شيء، ترك ذلك وأحسن إلى أخيك بعدم تعريضه للهلكة، فترك ذلك، وليس من اللازم أن تثني عليه في وجهه، إذا أردت أن تثني عليه أثني عليه في غيابه، اذكره بالخير، إذا أردت أن يستفيد الناس من علمه من صلاحه من خيره اذكره بالخير في غيابه، وليس هناك مكلف لأن تثني عليه في وجهه، فإن هذا قد يضره وأيضا قد يضرك أنت أيها المادح، قد يكون ربما الشيطان يجرك إلى المراءة والعياذ بالله إلى التصنع، تتصنع لهذا الذي تمدحه وتثني عليه، ترائيه بذلك، تتملق له، وربما لا يكون في قلبك ذلك الذي تقول، هذا أيضا ضرر. من أثنى على صاحبه إن كان عين، ذكر حديثين، حديث أبي هريرة نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة وهو عامر بن الجراح، هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، ثم ذكر أربعة من الأنصار، نعم الرجل أسيد بن حضير وهو أحد النقباء الذين حضروا ليلة العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سادات الأنصار رضي الله عنه، تنزلت السكينة لقراءته القرآن. نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس، مبشر بالجنة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو في الدنيا. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا منزلة عظيمة. نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح، وهو أحد الشباب، شباب الأنصار، وهو أحد الاثنين اللذان قتلا أبا جهل، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهما في يوم بدر. وأبو عمرو بن الجموح من سادات الأنصار وكبرائهم، قتل في يوم أحد. نعم الرجل معاذ بن جبل، وهو الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الناس بالحلال والحرام، من أفقه الناس، وقد صحح فيه الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يسبق العلماء يومئذ أو يوم القيامة برتوة، والرتوة فسرت برمية حجر. أربعة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عن أناس أنهم في الجنة، عشرة حدثهم أنهم في الجنة، وهذا كثير. ثم قال: بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان. وهذا في أن الراوي الصحابي رضي الله عنه ستر هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرهم، مع أنه سمى الذين مدحهم، وهذا من الستر على المسلم. والحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ابن العشيرة، وسبق أن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قد صحت أدلة كثيرة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من الصحابة في وجوههم، وهي محمولة على ما سبق: من أمن في حق الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. أخن يقول: طالب علم جديد نمدحه لأجل يثبت على العلم؟ لا، شجعه، لا تعوده المدح من أول طريقة، لكن شجعه كما شجع العلماء كثيرا من العلماء. الشافعي رحمه الله لما رآه مالك أخذ فقال له: يا بني إني أرى أن الله تعالى قد قذف في وجهك أو في قلبك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فقوت هذه الكلمة الإمام الشافعي. الإمام الذهبي رحمه الله رآه الإمام البرزالي رحمه الله من الأئمة المحدثين، رآه يكتب، قال: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فقوى قلبي وعزمي لعلم الحديث. تشجيع، هذا كلمة تشجيع وليست مدح. أسئلة كثير والوقت قد حضر، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الفصل السادس من فصول كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، وكان في بداية السبق وقدره وترتيبه، ومراده بالسبق أي الدرس. فذكر ما الذي يبتدئ به وما هو المقدار الذي ينبغي أن يأخذه ونحو ذلك مما يتعلق به. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة والمبادرة والمشاورة، فينبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأني والتأمل، ويتحرز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف، ولا يحصل ذلك بالشغب والغضب. إذن هذه أمور أرشد المؤلف رحمه الله طالب العلم إليها: لا بد من المذاكرة، أي مذاكرة العلم، استحضار الفوائد، مساءلة صاحب العلم مع غيره من أصحاب العلم عن فوائد العلم، كحال الأحاديث مثلا صحة وضعفا، وأسماء رواة الحديث، من هو منهم موثق ومن هو مجروح، وهكذا في مسائل الفقه ومسائل النحو وما يتعلق بذلك. كان بعض السلف يقول: حياة العلم مذاكرته. فما دام أهله يتذاكرونه يحيا بينهم، فإذا غفلوا عنه ذهب. وهكذا ينبغي أن يكون حال طلاب العلم، يتذاكرون العلم، سافروا وهم في سفرهم يتذاكرون العلم، قعدوا في مقعد يتذاكرون العلم، وهكذا كان شأن السلف. بل كان بعض الأئمة إذا التقوا وجمع بينهم لقاء يتذاكرون العلم، ولا يفرق بينهم إلا الصلاة، يقومون للصلاة. وإلا يبقون في مذاكرة للعلم. والمناظرة، أي المناظرة للاستفادة، لاستخراج الصواب، يذكر هذا مسألة ويذكر الآخر ما فيها من خلل أو ما فيها من خطأ، والآخر يرد ذلك ويبين وجه الصواب فيها. هذا من أنفع العلم. فلا يكون قصده
بالمناظرة التغلب، كما سينبع عليه المصنف أنه يتغلب أو يظهر أنه هو الذي أخذ بالصواب.

فالمناظرة في العلم لقصد الوصول إلى الصواب والحق، وهكذا المطارحة مطارحة العلم وهي مثل ذلك. وغالبا ما يكون ذلك في طريق التدريس، وقد كانت دروس كثير من أهل العلم على ذلك، يطرح الفوائد، يلقي الفوائد والعلم، ومن هو حاضر من طلابه يذكر له الإشكالات، يورد عليه الإشكالات في كلامه وهو يجيب عن الإشكالات، وما لم يستطع يجيب عنه في المجلس ينظر في كلام العلماء ويفيدهم في وقت آخر، حتى ألفت كتب من كتب أهل العلم بذلك، وكان فيها فائدة وتمحيص، لأنها ليست مجرد فهم لإنسان واحد، بل تشترك فيها فهوم. وهكذا المبادرة والمشاورة في مسائل العلم، يشاور غيره فيها، وهي قريب من معنى ما سبق، حتى يهتدي إلى الصواب. ونبه المؤلف رحمه الله أن ذلك يكون بإنصاف وتأني وتأمل، ويحذر من الشغب والغضب. بإنصاف، ما يريد أنه ينتصر، لا يريد يصل إلى الحق، يريد يعرف الصواب. وتأني وتأمل، أي بتمهل وليس باستعجال، وهكذا لا يكون في غضب وشغب. قال: فإن كانت نيته إلزام الخصم وقهره لا يحل له ذلك. يقول هذه النية تجعل المناظرة محرمة، نية أن يستعلي وأن يلزم خصمه الذي يناظره ويقهره ويظهر أنه هو صاحب الصواب. وإنما يحل ذلك لإظهار الحق، بل ينبغي أن تكون نيته لإظهار الحق، والتمويه والحيلة فيها لا يجوز أو لا تجوز إلا إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق. يعني إذا كان الخصم متعنتا يريد نصرة الباطل فيناظره لأجل أن يقهر وأن يبين باطله الذي هو عليه. قال: وكان محمد بن يحيى رحمه الله إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب يقول: ما ألزمته من السؤال لازم، وأنا فيه ناظر، وفوق كل ذي علم عليم. أي تواضع، إذا لزمه إشكال ولم يستطع الجواب عنه يقول: هذا الإشكال لازم لي وسأنظر فيه في كلام أهل العلم، فهناك من هو أعلم. قال: وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيه تكرارا وزيادة، وقيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. ولكن إذا كانت المناظرة مع المنصف سليم الطبيعة، يقول فائدة ذلك المطارحة والمناظرة لتذاكر العلم أفضل من تكرار العلم. لو جلس جماعة يتذاكرون العلم وهذا يذكر ما عنده من إشكال وهذا يذكر ما عنده، أنفع من تكرار. ولذا يحسن بالطلبة إذا درسوا أن يجعلوا لهم مجلسا تكون فيه مناظرة ومذاكرة لما درسوه، ولم تزل هذه طريقة نافعة يستفيد منها طلاب العلم إذا كانوا في درس في أي الفن، في

0: العقيدة، في أصول الفقه، في أصول الحديث، يجتمع الخمسة أو العشرة قبل درس المدرس يتذاكرون ما درسوه في اليوم الأول، وكل إنسان يطرح ما عنده من إشكال، وأصحابه يوضحون له ذلك الإشكال، ولا سيما المذاكرة في ذلك مع من هو صاحب فهم، هذا يفيد كثيرا، وربما ثبتت الفوائد والمسائل في ذلك الوقت أفضل من ثبوتها في الدرس، قد يفهمها في الدرس ولكن قد تذهب عنه، وقد تعرض له بعض إشكالات لا يجد لها جوابا. ولكن انظر ماذا نبه المؤلف، قال: ولكن إذا كانت المناظرة مع المنصف سليم الطبيعة. هذان أمران: أولا أن يكون منصفا، لا يكون جائرا، لا يريد نصرة قوله، فإذا كنت تناظر شخصا يريد نصرة قوله ويريد أن يظهر أنه هو على الصواب فلا تتعب نفسك معه. ثانيا أن يكون سليم الطبيعة، عنده فهم صحيح. أحيانا تبتلى بمناظرة شخص منصف، هو عنده إنصاف لكن فهمه سقيم، أي الطبيعة غير سليمة، وهذا قد يكون أشد تعبا من الأول. الأول قد يريحك في بعض الحال لأنه يفهم، لكن هذا ضعيف الفهم. وما أصعب ذلك، وقد جربنا هذا، تناظر أحيانا إنسانا فهمه ضعيف، لا يستوعب كلام العلماء، لا يستوعب ما تقول له وما يذكره أهل العلم، وهو يريد الإنصاف لكن بسبب عدم سلامة طبيعته يحصل منه عدم انقياد واتباع للحق. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن هذين السببين اللذين أشار إليهما المؤلف هما سبب ضلال الناس، سوء القصد وسوء الفهم. الأول قوله مع المنصف، هذا سوء قصد، إذا لم يكن منصفا معنى قصده سيء، عنده قصد سيء، يريد الانتصار لنفسه، هذا من أعظم أسباب الضلال. والثاني سوء الفهم، عدم سلامة الطبيعة. فالمطارحة والمناظرة مفيدة جدا إذا كانت مع منصف سليم الطبيعة. قال رحمه الله: وإياك والمناظرة والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع. متعنت ليس منصفا غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة مسترقة والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد السجزي رحمه الله فوائد كثيرة، الذي قرأنا في آخر الدرس الماضي، قيل: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، أي العلم يشترط ذلك أن يكون الناس جميعا خدما للعلم، إذا كانوا خدما للعلم كان هذا من شرط العلم. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، المذاكرة والمناظرة والمطارحة لمسائل العلم وبعض ما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأحوال والأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما تدرك الدقائق بالتأمل، ولهذا قيل تأمل تدرك. هذا أيضا يفيد طالب العلم أن دقائق العلوم ينبغي أن يتأمل فيها وينظر ويقف معها، تفيده، تفتح له أبواب الإدراك والفهم والنظر الصحيح. ولذا تجد أهل العلم يفضلون لطالب العلم في أول طلب للعلم يدرس بعض الأمور التي تنشط الذهن وتعين على الفهم كعلم النحو، فإنه مما يفتح فهم الطالب، مما يتفتح به فهم الطالب ويعظم به إدراكه. وكان أهل العلم يوصون بذلك، دراسة علم النحو وعلم الفرائض من أوائل ما يدرسه الطالب، يعينه ذلك على الفهم. فهذه العلوم مبنية على الفهم والإدراك. قل يتأمل في دقائق العلوم. ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا، فإن الكلام كالسهم، فلا بد من تقويمه بالتأمل قبل الكلام حتى يكون مصيبا. إذا نصيحة أيضا أخرى في التأمل في الكلام، إذا أراد أن يتكلم يتأمل في كلامه. وقال في أصول الفقه، وهذا أصل كبير، وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. وقيل رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل. وقال القائل أوصيك في نظم الكلام بخمسة، إن كنت للموصي الشفيق مطيعا. لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. أي هذه الأمور تراعيها إذا تكلمت، سبب الكلام هل له سبب أو ليس هناك سبب يستدعيه، وقت الكلام، فرب كلام يصلح في وقت ولا يصلح في وقت آخر، وهذا معلوم، ليس كل كلام يصلح أن يقال في كل وقت. أبو هريرة رضي الله عنه حين قيل له لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابين، أما أحدهما بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. هي كلام ليس من المناسب أن يقوله في ذلك الوقت. وهكذا الكيف، كيفية الكلام، طريقة الكلام، هذا مهم جدا. فطريقة الكلام لها دور كبير في وقوعها على الصواب أو حصول الخطأ فيه، في قبوله أو النفر عنه. فالكلام إذا كان في انفعال وغضب ذريعة للخطأ، إذا كان بهدوء وسكينة يكون سبيلا إلى الصواب. وهكذا الكلام إذا كان بلين وحسن لفظ كان له أثر في النفوس، إذا كان بقسوة وغلظة وألفاظ شديدة أصاب نفرة. ولذا من أشد البلاء أن يوجد في أهل البدع من عنده قدرة على الكلام. وفي الحديث اختلف في موقوفا ومرفوعا، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، أي يضر في الأمة كثيرا، منافق وعنده قدرة على الكلام. الأمر الرابع الكم، كمية الكلام. الأمر الخامس المكان، رب كلام يصلح في مكان ولا يصلح في مكان آخر، رب كلام يصلح أن تقوله بين طلاب العلم لا يصلح أن تقوله عند عامة الناس. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كلها في الصحيح، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. فهذه خمس أمور في هذا النظم يراعيها المتكلم في كلامه، وهي من الأبيات التي هي حكم: أوصيك في نظم الكلام بخمسة، إن كنت للموصي الشفيق مطيعا، لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. فهذا ذكره المؤلف في سياق حث صاحب العلم أنه إذا تكلم يتأمل في كلامه، ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة عن غيره سنده ضعيف جدا. وقيل: خذ ما صفى ودع ما كدر. وسمعت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاساني رحمه الله يقول: كانت جارية أبي يوسف رحمه الله أمانة عند محمد رحمه الله، عند محمد بن الحسن، وهما صاحب أبي حنيفة، ويوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي ومحمد بن الحسن الشيباني. فقال لها: هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا؟ هل تحفظين عنه مسألة في الفقه؟ قالت: لا، إلا أنه كان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط. فحفظ ذلك منها، وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد رحمه الله، فارتفع إشكاله بهذه الكلمة، فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. هذه مسألة فقهية يذكرها الفقهاء الحنفية في كتبهم: سهم الدور ساقط. هذه مسألة في الفرائض. سهم الدور أي السهم الذي يلزم منه الدور، والدور هو الرجوع إلى المحل الأول، هذا الدور عند العلماء، أن يرجع من حيث بدأ إلى المكان الذي كان فيه، فيقول سهمه ساقط. معناه إذا كان إرث شخص متوقفا على إرث شخص آخر، شخص لا يرث إلا بإرث فلان، إرثه متوقف على إرث ذلك الشخص، وهذا الشخص الثاني إرثه متوقف على إرث الشخص الأول، إذن هذا المسألة فيها دور، هذا لا يرث حتى يرث هذا، وهذا لا يرث حتى يرث هذا، إذن يقول هذا السهم ساقط، لا يرث صاحبه شيئا. الشاهد أن هذه الجارية كانت تحفظ هذه المسألة من كلام أبي يوسف القاضي رحمه الله. فلما سأل محمد بن الحسن: هل تحفظين من الفقه عن أبي يوسف مسألة؟ قالت: هذه الكلمة كان يكررها. قال: فاستفاد منها محمد بن الحسن، وكانت مشكلة عنده، كانت هذه المسألة فيها إشكال عنده. هو يريد بهذا أن يبين أن الاستفادة تكون من كل أحد، ونعم يستفيد من كل أحد، والاستفادة أخذ الفائدة غير التعلم والتتلمذ. فالتعلم والتتلمذ كما هو معلوم عند أهل العلم يكون عند من يثق بدينه بعقيدته بصلاحه كما أرشد الله تعالى إليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغافل صاحب الهوى الذي انفرطت أموره وضاعت هذا لا يؤخذ العلم عنه كتلمذ، ولكن الحق يؤخذ من كل أحد. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد أبا هريرة إلى أخذ ما ذكره الشيطان له، قال صدقك وهو كذوب، فأخذها أبو هريرة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان مصدرها من الشيطان، فلم يكن أخذها من الشيطان أصلا فقط، بل اعتمد أبو هريرة على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن الشاهد أنه أخذ منه الحق. فأخذ الحق يكون من كل أحد، ولا يجوز رد الحق من أحد، لا يجوز رده. ولكن بعض أهل الضلال الآن يستدل بهذه الأدلة على طلب العلم عند المبتدعة وأمثالهم، هذا غير صحيح. فالتتلمذ والطلب له شروطه. ولهذا قال أبو يوسف حين قيل له بما أدركت العلم، قال ما استنكفت من الاستفادة وما بخلت بالإفادة. في بعض النسخ ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد، من كل أحد، عندنا ليست في هذه النسخة، وما بخلت بالإفادة. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول، سؤول على وزن فعول، صيغة مبالغة، أي كثير السؤال. وقلب عقول أي إذا سأل يعقل ما يقال له وما يجاب به عنه، وليس معنى أنه يسأل ثم يغفل، لا بل يسأل ويعي ما يقال له. وإنما سمي طالب العلم ما تقول لكثرة ما كانوا يقولون في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة. هذا الآن غير مشهور بين طلاب العلم أنه يسمى طالب العلم ما تقول، ويقال لطالب العلم يعني كاللقب لقبه ما تقول. لعل هذا عرف في ذلك الزمان أنه كان يقال لطالب العلم ما تقول، أي يوصف بذلك لكثرة ترداده لهذه الكلمة. قال وإنما تفقه أبو حنيفة لكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا، أي يبيع البز، وهو مشهور بذلك. وبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. الآن تعرض بعد هذا، بعد أن ذكر مسألة الاستفادة من كل أحد، ذكر مسألة الكسب وأنه لا ينافي طلب العلم إذا كان الإنسان محتاجا واتخذ سببا يتكسب به ليعف نفسه ومن يلي أمره، مع عدم تفريطه في العلم وتقصيره فيه، لأن بعضهم يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، تسبب وينشغل عن العلم، وربما استحل المال كثر في يده وطمع في التوسع، هذا خسر، خسر الفضل الذي كان فيه. لكن لو أنه يتكسب بقدر، بقدر ما يكفيه لحاجته ولا يريد توسعا مع استمراري في طلب العلم، هذا لا تنافي بينهما. فالتكسب لا ينافي طلب العلم إذا كان بقدره. قال وبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب، وكان أبو حفص الكبير رحمه الله من فقهاء الحنفية، قيل له الكبير تمييزا بينه وبين ولده الذي يقال له أبو حفص الصغير. وكان أبو حفص الكبير رحمه الله يكتسب ويكرر العلم، فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة العيال وغيره فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل. وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه. صحيح البدن والعقل قل ليس له عذر في طلب العلم والتفقه في الدين، فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف، أي القاضي الحنفي كان مشهورا بالفقر، ولم يمنعه ذلك من التفقه. فمن كان له مال كثير فليغتنم أوقاته وليشتغل بالعلم ويصرف من ماله في تحصيل العلم، هذه نعمة عليه، من رزقه الله مالا وهو يطلب العلم ينفق من ماله ويطلب العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهذا حديث صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
0: الحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة فقلت الحمد لله فازداد علمي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والأعضاء والمال، ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى، ويطلب الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليه، فإن الله تعالى هاد من استهداه.

ثم ذكر ذكر مسائل تتعلق بهذا، بمسألة طلب العلم والكسب نحتاج، وأنه إن كان فقيرا يقبل على العلم ويصبر على ما هو فيه من فقر كما سيأتي إن شاء الله. ولعل الفقر في أكثر الأحوال إلا النادر أنفع لطالب العلم، فإن المال يشغله، المال يشغله، وهذا ملاحظ، تراه يسافر، تراه يشغل بالمباحات، يكثر الخروج والدخول، الذي هو قليل المال يسكن، لا يكثر خروجا ودخولا ولا سفرا، وليس عنده أشياء ملهية له تلهيه بسبب فقره، فينكب على العلم. قال أهل العلم: ومن هذا سمي المسكين مسكينا، لأنه سكن بسبب قلة المال، فإن صاحب المال كثير الحركة، كثير الدخول والخروج والذهاب والإياب، وقليل المال ساكن. وقد رأينا هذا والله، أن قلة المال أنفع لطالب العلم من كثرته، وأغلب الذين برزوا في العلم كانوا قليلي المال، وكثير ممن مالهم كثير انشغلوا بأموالهم عن العلم، أو شغلتهم أموالهم بأمور قد يكون غيرها أنفع منها بسبب المال شغل به. فطالب العلم لا يدري أين الخير له، والله يدبر له شأنه وأمره، فليرضى بما هو عليه وليحمد الله، رب مال يطغيه ويلهيه ويشغله، ورب فقر يسكنه ويجعله يثبت في طلب العلم ولا يلهيه عنه شيء. وجرب هذا وستعرف ذلك، وانظر الناس، اعتبر الناس، اعتبر أحوالهم بذلك، وانظر من أكثر إقبالا على العلم، هل صاحب المال الكثير أو القليل؟ حتى المال الذي هو بيد طالب العلم مبتدئ إن لم يحافظ على وقته يشغله، ونعرف هذا، صاحب المال يخرج بعد العصر يشرب شاهي، ينظر حبة كيك، أو أذن المغرب وهو مع الشاهي، الذي ما عنده قيمة الشاهي أين يذهب؟ الصف الأول يقرأ يحفظ يراجع، الذي عنده مال يقول الله ننزل أيام البرد نغير جو في منطقة حارة، وأيام الحر في منطقة باردة، أو أيام قال أنا سأذهب عمرة وعمل له كذا كذا أيام، وذاك الذي ما عنده مال فوق الكتاب حفظ مراجعة درس ما شاء الله تمضي سنون وبرز. رأينا هذا وشاهدناه أحيانا في طلب العلم، يأتي الإنسان شيء من المال يشغله، لابد يخرج لحاجته، إذا ما معه مال يسكن، يبقى في المكتبة في المسجد يراجع. فطالب العلم يحمد الله تعالى على حاله، وإذا كان قليل المال ليحتسب هذا عونا من الله لا على التفرغ للعلم، وإن فاته شيء من دنيا بسبب قلة المال أو قد يحتاج الشيء لا يجده، لكن ما يحصل له من الخير أكثر مما يفوته.

أخون يقول إن أمه حرمت الأكل معه ومع إخوانه، قالت حرام علي أني لا أكل معكم، فما الحكم وما الكفارة؟ التحريم عند جماعة من أهل العلم وأفتى به جماعة من الصحابة يعتبر يمينا، فمن حرم على نفسه شيئا ليس بحرام فهي يمين يلزمه كفارتها. واستدل له أهل العلم بقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله هذا التحريم يمينا، قال لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكان حلف ألا يشرب العسل عند زينب، وفي بعض الروايات أنه حلف ألا يطأ جارية له. وذهب جماعة من المفسرين أن الآية نزلت في الأمرين، في تحريم العسل على نفسه وفي تحريم الجارية، فسمه الله يمينا. فهذه التي حرمت على نفسها أن تأكل مع أولادها تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع ذلك تصوم 3 أيام وتأكل مع أولادها. وأخ يقول: هل من اللازم أن تغسل الجنازة بالسدر أو إذا لم يوجد السدر يغسلها بالصابون؟ نعم، ليس بلازم السدر. نعم، السدر ورد في السنة: غسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا. لكن إذا لم يوجد السدر فيستعمل أي شيء من المنظفات كالصابون، فهو من المنظفات. وأخ يقول: هل آية النهي عن التولي يوم الزحف مخصوصة بآية المصابرة، بحيث لو كان عدد جيش الكافرين كثيرا وليس هناك مكافأة يجوز للمسلمين الانسحاب؟ نعم، وهذا مما ذكره أهل العلم، أنه إذا كان عدد الكافرين كثيرا وخشي المسلمون الهلكة أن لهم أن يتحيزوا إلى فئة المسلمين ويذهبوا إليهم ليتقووا بهم. وفئة المسلمين مختلف فيه، كان عمر رضي الله عنه يقول: من كان من المجاهدين في الثغور فأنا فئته في المدينة. يقول يعني الرجوع إلى المدينة هو تحيز إلى فئة المسلمين. قل في هذه الأزمنة مثل ما يوجد الآن مؤخرة، ربما تكون الجبهات متقدمة 50 كيلو والمؤخرة بعد ذلك فيها تجمع للناس وفيها كثرة منهم، فرجوعه إليهم لا لقصد الفرار وترك القتال وإنما للرجوع إلى أصحابه وترتيب أموره، هذا لا يعد توليا وهروبا يوم الزحف. ومن الأسباب التي تبيح ذلك عدم التكافؤ وخشية المسلمين الهلكة، لهم أن ينسحبوا إلى فئة المسلمين ويتحيزوا إليهم.

أخوان يقول هل يجب علينا تحية المسجد إذا خرجنا للحمام أو شرب الماء أو الغداء أو إذا طلعنا إلى السكن؟ أما الطلوع إلى السكن فليس خروجا من المسجد، فإنه من المسجد. وأما خروج للأكل أو الوضوء أو شرب الماء فظاهر الحديث أن تحية المسجد لمن جاء المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا هو في المسجد، هو في المسجد، إنما خرج لحاجته ورجع، وحاجته هي في المسجد أو حوله، فإن صلى فهذا من الطاعة والخير، وإلا فلا يلزمه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: الباب الثامن والستون: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، وروياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة، إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Amin. Amin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب. تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم
والحمد لله رب العالمين.

0: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كنا قد تدارسنا في يوم أمس حول ما تعلق بولاية المنصور يعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن ثالث أمراء دولة الموحدين، وأنه كان خيرة ملوك الموحدين في بلاد الأندلس نظرا للأعمال العظيمة التي قام بها رحمه الله تعالى، وما قام به من رفع راية الجهاد وغزواته المتكررة على النصارى في بلاد الأندلس حتى أخضع أولئك الملوك وجعلوا يطلبون منه الصلح والهدنة. وكنا على ذكر ما حصل من النصارى بعد أن رأوا هذا الأمر من قبل الملك المنصور، وأنهم من رأوا أنهم لا بقاء لهم معه ولا متنفس لهم بوجوده، فأرادوا أن يسددوا إليه ضربة قاضية كما يقال ليخلصوا منه أو يضعفوه على الأقل حتى تعود لهم الأمور كما كانت، يسرحون ويمرحون في مدن المسلمين وقلاعهم وحصونهم كيف شاءوا. ومن العجيب أن الملك المنصور وقبله يوسف بن تاشفين في زمن المرابطين ومن تخلل ذلك من الأمراء والقادة الأقوياء كانوا يشنون هجمات شديدة ومعارك وانتصارات، إلا أنهم كانوا يفشلون أمام أسوار طليطلة فتحاصر مرة بعد مرة ويفتتحون الفتوحات وينهزم النصارى إلى داخل طليطلة ويضرب عليهم المسلمون الحصار عدة مرات، ومع ذلك لم يستطيعوا فتح طليطلة واستعادتها لما حصل فيها من المبالغة في التحصين والتسوير حتى كانت تعجز الجيوش عن اقتحامها مع كثرة المرات التي حصرت فيها هذه المدينة. تغدى معنا بالأمس أن ملوك النصرانية في الأندلس لما رأوا من قوة الملك المنصور أمير المسلمين الموحدين في بلاد المغرب والأندلس وما حصل منه من إثخان فيهم ومعارك وانتصارات واستنقاذ حصون وقلاع، استنجدوا بملوك أوروبا النصرانية، واستطاع ملوك النصرانية ولا سيما ملك قشتالة الذي كان يسمى بألفونسو الثامن وهو من أحفاد ألفونسو السادس الذي انهزم أمام المسلمين في الزلاقة قبل أكثر من 100 سنة، فكان هذا من أحفاده ألفونسو الثامن، والذي يظهر الله أعلم أن ألفونسو هذا عبارة عن لقب يطلقونه على من تملكهم أو يكون اسما والله أعلم، فإنهم كانوا يتسمون بأسماء ملوكهم. وعلى كل حال أطلق ألفونسو الثامن نداء استغاثة واستنجاد ببابا روما، بابا النصارى في أوروبا، بل يعتبر كبير النصرانية في العالم، وإلى الآن ما زالت باباوات النصارى وكبارهم في تلك البلاد. وأطلق باب النصارى نداء لسائر ممالك أوروبا، فأرسلت فرنسا وألمانيا وهولندا ودول الإسكندنافية كما تقدم معنا أمس جيوشها، وتجمعت ممالك النصرانية، وكان أشهر ممالك النصرانية مملكة قشتالة ومملكة البرتغال، وكان بينهم عداء وقتال، فلما أرسل البابا رسالة إلى ملك البرتغال أمره بالانضمام والمعاونة اجتمعت كلمة النصارى على المسلمين واجتمعوا بأعداد كبيرة، قيل إنهم كانوا 283,000، وبعضهم يذكر أقل من هذا العدد بقليل، إلا أنهم متفقون أنهم كانوا بعدد كبير جدا قد اجتمعت جيوش أوروبا مجتمعة لمحاولة إخضاع المسلمين والانتصار على الملك المنصور والقضاء على دولة الموحدين. وتحركت هذه الجيوش صوب طليطلة للتجمع هناك لقتال المسلمين والاستعداد لمعركة فاصلة. كان الملك المنصور يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى يريد التحرك إلى الأندلس لما وصلته أخبار تجمع هذه الجيوش، وكان ما زال لتوه قد رجع من قتال مملكة البرتغال، وهو يريد الرجوع إلى المغرب، لأن الأخبار جاءته أن بعض المتمردين من قبائل بني غانية قد أحدثوا تمردا وثورة في بعض بلدان المغرب، وقد حصل منه هذا عدة مرات في عهد الملك المنصور والذي قبله، وفي كل مرة يخضعون ويقمع تمردهم. فاستغلوا غياب الملك في الأندلس، واستغلوا أيضا هذه الأحداث التي حصلت وما سمعوه من تجمع النصارى وتجيشهم، فقاموا بثورة وتمرد في بعض بلاد المغرب، وكان ولاءهم للمرابطين وما زال ولاءهم لهم بعد أن انقضت دولتهم. فأراد أن يرجع إليهم، فجاءته الأخبار بأن القشتاليين وملكهم قد كاتب ملوك النصرانية، والجيوش تأتيه بأعداد كبيرة، وقد بدأت بعض هذه الجيوش بالغارات على بعض المناطق الحدودية بين مملكة المسلمين ومملكة النصارى في الأندلس. فصار في حيرة، هل يرجع إلى المغرب ليقضي على هذه الثورة وهذا التمرد في ظل هذا الوضع الحرج، ويترك الأمر في الأندلس، يقوم الأندلسيون بحماية أنفسهم والأمراء يحاولون حماية أنفسهم ويلاقون مصيرهم، أم يرجع إلى الأندلس؟ وبينما هو كذلك، فإذا بالمراسلات والمكاتبات تتوالى عليه من كل مكان من بلاد الأندلس من الأمراء والفقهاء والقضاة، يطالبونه بسرعة التوجه والرجوع إليهم، فإن النصارى قد جاءوا بجيوش هائلة، فإن لم يرجع ويقود الجيش ويجمع الجيوش ربما ذهبت البلاد بالكلية أمام هذا الطوفان الهائل من جيش النصارى. فبعد مشورة واستخارة ونظر في الأمر وتردد، استقر الأمر على الرجوع إلى الأندلس. ولما جاءته الأخبار المؤكدة من بعض أمراء الأندلس بكثرة جيش النصرانية وأن ملوك أوروبا قد أرسلوا جيوشهم كلها إلى الأندلس، أعلن رحمه الله تعالى النفير العام في بلاد الأندلس وفي سائر أرجاء مملكته في الشمال الأفريقي، وأنه لابد من السير على رأس جيش كبير للملاقاة هؤلاء المتجمعين. فتقاطر المتطوعة والجيوش من سائر بلاد الأندلس وسائر بلاد المغرب، وتجمعوا معه في مراكش، فتوجه بهم عبر مضيق جبل طارق إلى الجزيرة الخضراء، ثم تحرك إلى إشبيلية، واستمر أسبوعين بإشبيلية وهو يجمع الجيوش، حتى اجتمع له جمع كبير من الجيوش التي قل أن تجتمع لمن كان قبله رحمه الله تعالى. وقد اختلفت الروايات في عدد جيش المسلمين في هذه الوقعة، فقيل كانوا 200,000، أي أن الفارق بين عدد جيش المسلمين وعدد النصارى كان فارقا يسيرا، على تقدير أن أولئك 280 أو 230، فكان فارقا يسيرا، على العكس أو على غير العادة في معارك المسلمين مع النصارى، حيث كان في الغالب أن جيوش المسلمين أقل بكثير، لكن هنا كان جيش المسلمين مقاربا جدا لجيش النصرانية. ولما تجمعت هذه الجيوش تحرك بهم يشق طريقه باتجاه طليطلة، وأراد أن تكون المعركة على حدود الدولتين ولا يسمح للنصارى بالتوغل في بلاده، لتقع المعركة في عمق الدولة الإسلامية. كان الملك المنصور يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى له صفات جميلة، وترجم له العلماء والأئمة ترجمة حافلة، مما يدل على أنه فعلا كان من الملوك النادرين في ذلك الزمان. ولهذا لا بأس أن نذكر بعض ما ذكر عنه في ترجمته، لأن تفاصيل المعركة تحتاج إلى وقت. الدائرة بين المسلمين والنصرانية التي عرفت بمعركة الأرك لاسم المكان الذي فيه تلك القلعة، كانت قلعة على الحدود بين طليطلة وأملاك الدولة الإسلامية وقرطبة، تسمى قلعة الأرك، ووقعت على أسوارها وفي ساحتها هذه المعركة العظيمة، معركة الأرك الخالدة. ويحتاج الخوض فيها إلى تفاصيل ووقت أطول من هذا، ولكن من باب الشيء بالشيء يذكر، نذكر ما ذكره بعض أهل العلم من إلماحة سريعة ونبذة مختصرة عن هذا الملك الذي هيأه الله تعالى للمسلمين في تلك البلاد. فإنهم قد ذكروا أنه كان من خيار الملوك وأعظم ملوك دولة الموحدين لأعمال قام بها. من هذه الأعمال نشره للعدل بين الرعايا، فحارب الظلم بشتى صوره، والممالك لا تقوم إلا على العدل والحزم، وإذا فشى الظلم وحصل التفلت والتساهل في نظام الملوك ذهبت الدول، فكان هذا من أولويات أموره، إضافة إلى اهتمامه بالعلم، العلم الشرعي وعلوم الدنيا النافعة. كانت قد كثرت في قبل ولايته علوم الفلسفة والمنطق وعلوم المناظرات والجدالات العقيمة بين المسلمين والطوائف والمذاهب، فقام ومنع هذا كله وأحرق كتب الفلاسفة، بل وصل إلى أن أحرق بعض كتب الفروع، المسائل الفقهية الافتراضية واعتراضات الفقهاء وما شبه ذلك، وألزم الناس بالاقتصار على التفقه بالكتاب والسنة الصحيحة. وكان يميل إلى مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يكن يجبر الناس عليه، وأما هو فكان قد تمذهب على مذهب ابن حزم لما هو عليه من التقيد بالكتاب والسنة الصحيحة، وإن كان فيه نوع من الجمود. وأيضا من الأمور العظيمة التي قام بها أنه منع جميع العلوم الأخرى وأحرق سائر الكتب إلا ما كان متعلقا بعلوم الطب والهندسة والعمران، فشجع عليه واستجلب العلماء وأنشأ لذلك المدارس والجامعات بالتعبير المعاصر، وكانت عبارة عن مدارس كبيرة حتى صارت بلاد الأندلس من أشهر البلدان بهذه الفنون رحمه الله تعالى. ومن أموره أيضا أنه كما سمعتم من يوم تولى الحكم لأين مات وهو لم يتوقف عن الجهاد في سبيل الله، كان من أعظم الملوك رفعا لراية الجهاد وقتال النصارى في بلاد الأندلس. أيضا قام بإنشاء المستشفيات العامة والخاصة، المراد بالعامة المستشفيات العامة التي يعالج فيها جميع الأمراض، والخاصة التي تخص أمراض معينة من الأمراض كأمراض نفسية وما شابه ذلك، وكان يدل عليها يعني الأرزاق والأقوات وكفاية المرضى والقائمين عليهم، ويستجلب الأطباء الحاذقين من أماكن شتى رحمه الله تعالى. من أموره العظيمة أنه لكثرة معاركه والمغانم التي كانت حصل عليها، كانت من أهم خطواته أنه جعل إن صح التعبير لجنة خاصة لتقييد أسماء الذين عليهم الديون التي عجزوا عن سدادها وتحري ذلك، وجمع عدد كبير من سائر المسلمين، فكل من كان كثر دينه وعجز عن سداده، وتأكد المختصون في ذلك بأن هذا كما هو مشروط عليه وأنه من هذا الصنف، حتى قضى جميع ديون هذا الصنف في سائر مدن الأندلس والمغرب، وهذا شيء لا يعلم له نظير على مر التاريخ، أنه تقضى جميع ديون الشعب الموجود الذي يحكمه، هذا شيء من النوادر جدا، وإما يدل على ما كان عند هذا الرجل من الخير. ومع هذا كان متقللا من الدنيا، قالوا كان يلبس الصوف الخشن ويصلي بالناس الصلوات الخمس من نفسه، ويخطف فيهم الجمع والأعياد، وكان يكثر الصيام رحمه الله تعالى، ويكثر الصدقات حتى كان يوزعها بنفسه. بل ذكر في ترجمته أنه في عيد من الأعياد وزع من ماله 70,000 شاة على الفقراء في عيد من الأعياد، وهذا عدد كبير جدا رحمه الله تعالى، وربما خرج بنفسه مع حاشية يجمع الزكاة في موسم الزكاة، بنفسه ويفرقها على الفقراء بنفسه رحمه الله تعالى مع غاية من التواضع، ومع هذا فقد كان حازما جدا في أمر دين الله وإقامة الحدود وما يقوم به نظام الدولة، فكان في غاية من الحزم في الجانب الآخر، حتى إنه فيما ذكر عنه كان يقيم الحدود حتى على من كان من أقرب الناس إليه، وحارب المنكرات بشدة، لا سيما شرب الخمور الذي كان قد تفشى في آخر دولة المرابطين، وكان منتشرا في بعض البلدان حتى في أوائل زمن الموحدين على شدتهم، فحارب هذه الأمور بشدة وحارب المنكرات، وكانت سوق الجهاد قائمة في زمنه رحمه الله تعالى. فكان من عجائب ذلك الزمان هذه الأمور كلها، وهو إنما صار واليا على المسلمين وأميرا وملكا على دولة الموحدين وعمره 25 سنة، ومات وعمره 40 سنة، حكم دولة الموحدين 15 سنة في ريعان شبابه وزهرة عمره، في زمن يغلب عليه الطيش وعدم التعقل وعدم التصرف، لكن هذا الرجل لما هيأه الله لهذه المناقب وأعده لهذه الفضائل حصل بسببه هذا الخير العظيم في هذه المدة وهو في ريعان شبابه رحمه الله تعالى، فحكم وعمره 25 ومات وعمره 40 سنة، من سنة 580 هجرية إلى سنة 595، وكانت أعظم مناقبه وأشهر أيامه هو ما نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، المعركة الشهيرة التي كانت تقارن بمعركة الزلاقة، وهي معركة الأرك، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا تفصيل ذلك إن يسر الله ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وحزبه، إنه قوي عزيز. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.

ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها.

محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم

قم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به

أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

0: الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

نار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم

عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة

من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقول

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار

لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر

0: آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: اسمع الصالح. طيب، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحمد، أن نصف الله بوصف ليس من أسماء الله. دكتور صالح،
4: أن يسمى، أن يوصف سبحانه وتعالى بوصف ولا يسمى
3: بها متكلم. لا، هذه انتهينا منها. لكن نفس ما يوصف به الله ذكر انه اقسام ثلاثه. يعني ما يمكن ان يوصف به الله. نعم،
4: لا يمكن ان يوصف سبحانه وتعالى
3: مثل الخيار. القسم الاول ما لا يصح ان يوصف به مطلقا، والثاني ما يصح ان يوصف به مطلقا.
4: نعم، ان يكون في باب المقارنه.
3: أن يكون في ذلك تفصيل. طيب، واضح جماعة؟ هذا مهم، كيف ما حفظوها؟ هذا من أهم ما يكون. تأصيل لا بد من فهم. الأول ما لا يجوز أن يوصف به، مطلقا، والثاني ما يجوز أن يوصف به مطلقا، والثالث ما فيه تفصيل. طيب، ما لا يجوز أن يوصف به مطلقا هو كل ما لا يليق بالله عز وجل على سبيل الإطلاق. والمثال الخيانة، فلا يجوز أن يقال إن الله خائن حتى في من خان الله. لا يجوز أن نقول إن الله يخونه. تمام. طيب، الثاني ما هو كمال ما يوصف به مطلقا لأنه لا يتضمن نقصا. ها؟ إيش؟ غلط. لأن هذا يسمى بالعليم. أيضا الحكمة، لأن هذا مأخوذ من اسم الحكيم العليم، وهو ثابت له بالاسم لا بالصفة. نعم. ها؟ المتكلم والمريد والفعال لما يريد وما أشبه ذلك، هذا يوصف الله به على الإطلاق لأنه يعني ليس فيه نقص. الثالث لا أريد المثال، أريد الحكم. ما يوصف به على حيث يكون كمالا، ولا يوصف به حيث يكون نقصا. مثل وقف الخداع، هل يجوز أن نقول إن الله خادع؟ أنت يا حجاج لا تجعل عيناك فيا، خلف الكتاب. نعم. طيب، فنقول ما أريد مثال، عطل الحكم. فنقول إذا كان الخداع يدل على القوة والسلطة والغلبة جاز أن يوصف الله به، مثل أن يكون في مقابل من يخدع الله. طيب، وكذلك يقال في المكر والكيد والاستهزاء والسخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم وما أشبه ذلك. المهم أن هذا ضابطه أنه في الحال التي يكون كمالا أجب يوصف الله به، وإلا فلا يوصف. ويكون كمالا إذا كان المراد به الغلبة والسلطة للمخاصم. طيب، الآن نبدأ الدرس الجديد. السادسة، القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير مخصورة بعدد معين. أخذنا أول القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد على الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ وما لا يمكن الإحاطة به لا يمكن حصره. وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن أن نقول إنها 100 ولا 200 ولا أكثر، بل نقول الله أعلم بها، لأن الله قد استأثر بها لم يطلع عليها أحد. والدليل واضح، أقول الدليل واضح ولا غير واضح؟ والاستدلال أيضا واضح. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها إلى آخره، إن لله 99 اسما، هذه جملة مؤكدة بإن، وأكد العدد بقوله 100 إلا واحدا، وإلا فمن المعلوم أن 99 100 إلا واحد، لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها عندك في الحاشية، إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. ثلاثة أشياء: أن يحفظها لفظا فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم إلى آخر. الثاني أن إيش؟ يفهمها معنى، لأن من قرأها ولم يفهم معناها فهو كالأعجمي يقرأ العربية لا يجمعها ولا يستفيد ولا يكسب القلب إيمانا. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف هذا؟ مثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة، فلا تقول إلا إيش؟ إلا خيرا، فلا تقول إلا خيرا، لأنك لو قلت أي كلمة سمعها الله، إذا علمت بأن الله بصير فإنك لن تفعل إلا خيرا، لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، يقول فإن هذا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وجه هذا أن التركيب ينافي هذا المعنى، إذ لو أراد الحصر لقال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك من العبارة. والتركيب واضح، إن لله 99 اسما من أحصاها، الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، ليست مستقلة بل هي مرتبطة. فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. اسمع يا أخي، لو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة لكان الحديث إن لله 99 اسما، انتهت الجملة وانتهى مدلولها، ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة، ولكننا لا نقول هذا المعنى. لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعلى هذا فيكون معنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. محمود معنى، إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل ينافي أن يكون عندك 1000 درهم؟ لا، لكن معنى العبارة أني قد عينت 100 درهم للصدقة والباقي في ملكي، والمعنى والحمد لله واضح. لولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من أحصاها دخل الجنة محتملا لأن يكون حاصرا للعدد، وتكون الجملة هذه مستقلة عن التي قبلها. لكن الذي يجعلنا نعين أن تكون تكملة لما قبلها ما هو؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، لم يصح. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث؟ ولماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاء المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية، صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة. لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. لماذا أخفيت؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس؟ لإيش؟ من أجل الامتحان، امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان. كذلك ساعة الجمعة، ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء، فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. قال شيخ الإسلام، قال والحديث المروي في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. شيخ الإسلام ثقة من وجهين، من حيث الأمانة ومن حيث العلم، فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل. هو غير متهم في دينه، يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب. صح؟ صحيح؟ صحيح. نعلم هذا من حاله رحمه الله. ثانيا، ليس متهما بقصور العلم، بل له اطلاع واسع عظيم. وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد، مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى على قوة استحضاره. يقول باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبل ذلك صفحة 79-800: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين والبخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. علل عدها ابن حجر رحمه الله. قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية، هذه نقطة يجب أن ينتبه لها الباحث. بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه، وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود، لكن إذا كان الكتاب مطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت منها حتى لا يضل الناس بعد هذا. ابن حجر رحمه الله يقول: ليس العلة تفرد الوليد فقط وهو ضعيف معروف بالتدليس، بل الاختلاف في الحديث ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على عدد معين على شيء معين. والاضطراب، الاضطراب هو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي. انتبه أن يكون اختلاف في إيش؟ في المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، لأنها غاية ما يكون أن يكون اختلافا في الآخر. وإن لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ أو منكر. فإذا اضطرب الرواة مع التساوي بقي الإنسان في شك من صحة الحديث، لأنه لا يمكن أن يرجح طرفا على الآخر ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف، فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف. والاضطراب وتدليسه، لأن المدلس مشكل. بعض المدلسين والتدليس عندهم أنواع، يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذفه وينتقل إلى شيخ الراوي الذي روى عنه هو بلفظ يحتمل اللقاء عدمه فيوهم. مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة، وهو واثق من أن رقم اثنين ثقة لكنه مختلف فيه، فيحذفه ثم ينتقل إلى رقم ثلاثة ويقول عن فلان عن ثلاثة. وهذا التدليس لا شك أنه قدح في الراوي، ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس إلا إذا صرح بإيش؟ بالتحديث. إذا صرح بالتحديث ووثقه قبلناه. كذلك واحتمال الإدراج. الإدراج أن يدخل الراوي في متن الحديث جملة أو أكثر من غير بيان، هذا يسمونه إدراجا، وله أسباب معروفة في المصطلح. ولكن إذا دار الأمر بين كونه إدراجا أو من أصل متن، فما هو الأصل؟ الأصل عدم الإدراج. الأصل عدم الإدراج، مثل زعم بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قال ادعى أن قوله وجنبوه السواد مدرج، وقال آخرون ليس بمدرج. فمن القول قوله؟ قول من نفى الإدراج أو من أثبته؟ من نفى الإدراج، لأن الأصل عدمه، والأصل ثقة الرواة وأن لا يدخلوا في المتون شيئا ليس منها. أما لو دلت القرينة على الإدراج فلا بأس أن نقول مدرج، مثل حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا نعلم أن قوله فمن استطاع إلى آخره من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع. الغرة هي بياض الوجه، هل يمكن للإنسان أن يطيل غرته؟ لا يمكن، لأن الوجه هو الوجه، إذا خرج عن الوجه انتهت الغرة. أما التحجيل يمكن أن يطال، لكن الغرة لا يمكن. وهذا من الطرق التي يعلم بها الإدراج. على كل حال لعله ابن حجر رحمه الله بإيش؟ الاختلاف فيه، والاضطراب والتدنيس والإدراج. وإذا لمسحت عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه، أي في التعيين، وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت، يقول المؤلف، 99 مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نعم نعم، يعني عز لما يستجاره أجاره جاره لا ما يجوز، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أحد فوق حتى يكون جاه الله حظيا عنده. نعم.
5: السلام عليكم شيخ، بالنسبة للألفاظ الإدراج هل هي معلومة محصورة عند العلم أم تعرف
3: لا على كل حال مهما كان لا يمكن حصره، إنما يذكر لها أمثلة متعددة، وقد تعلم بكون الحديث أو كون هذا المدرج لا يتأتى من الرسول عليه الصلاة والسلام. كما علمنا مثلا أن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، علمنا أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير محكم. فالطواف لا يختلف عن الصلاة بمجرد حل الكلام، يختلف عنها بأشياء كثيرة، يختلف عن الصلاة أكثر مما يتفق معها، أليس كذلك؟ وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محكما. نعم يا سليم.
5: كان يا شيخ من المياه بالنسبة لأسماء الله المياه أنسب أتم من 99، ولكان هذا إحباب هذا من الله مستحب الوتر، يعني فرد الوتر، ولا الحكم في ما فهمت
3: كيف؟
5: يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله 99.
3: نعم.
5: المية أضراج المية ما هو عسل على الله سبحانه وتعالى، والمية أو عدد المية أتم من عدد 99.
3: نعم.
5: فكان استحباب للوتر يا شيخ هذا ولا
3: هو الله أعلم. هو هذا، ولهذا جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر في نفس الحديث. نعم. جمعة.
6: في
3: تمام.
6: أما نفي عند غير أهل السنة ينفون الصفة ولا يثبتون كمال ذكر.
3: تمام.
6: العدم والحدود والفناء والمباحة والغلو والعدم وغيره من
3: أقاعد
6: العشائر،
3: هل ينفى هذه؟ هم غالبا ما يصفون الله بالنفي فقط، الإثبات قليل إثباتهم، وهذا من جهلهم، لأنهم إذا فروا من تشبيهه بالموجودات وقعوا في تشبيهه بالمعدومات، لأن النفي عدم. إذا قلت لم يقم زيد معناه أن القيام معدوم. ما هي؟ غير صحيحة، حتى يثبت لله المعنى الذي هو ضد هذا النفي. ما يصح.
6: مثل القدر، يعدون به صفة، إن الله سبحانه وتعالى قديم، ثم يعدون به الحدود، على أنها صفة مضافة له ينفع عنه.
3: القدم يغنى عنها قوله هو الأول. نعم، هارون.
7: صاحب داخل الجنه ولا تخلى هذا الجنه يمحل نصف صفه،
3: يكون ايش؟
7: يمحل نصف صفه،
3: يعني الاعراب. اي نعم. صفه الاسم انتهت الخمسه الظاهر. ها باقي. نعم.
8: بالنسبه للقاعده الماضيه يا شيخ، ان اسماء الله تعالى دلت على وصف المثالي يطلبون من ثلاث امور، الاول ثبوت ذلك الاسم، في دليل يا شيخ
3: على ايش؟
8: على
3: ثبوت الاسم. كل القران اسماء الله
8: صحيح، لكن مثلا الان لو قال ان اسم الله هو الله، اما البقيه مثلا لو قلنا الان زيد العالم، هل نقول العالم اسم لزيد؟
3: لا وصف، لكن هذه اسماء تسمى الله بها. خلاص نرجع الى الكتاب. يقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قد أكون مصيبا أو مخطئا، ولتعلموا أن هذا الكتاب قرأناه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قراءة متأنية على انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الأسماء، فيكون هناك اتفاق بيني وبينه على أن هذه الأسماء صحيحة. الأول الله، وهذا أعرف الأسماء، حتى إن النحويين لما تكلموا على أعرف المعارف قالوا أعرف المعارف هو الضمير، إلا اسم الله فهو أعرف المعارف. فمثل قمت أعرف من قام زيد، لأن أنت هنا ما تحتمل لغيري، قام زيد يحتمل أنه زيد بن عبد الله أو زيد بن عبد الرحمن، أليس كذلك؟ إذن أعرف المعارف الضمائر إلا اسما واحدا وهو الله، فهو أعرف المعارف إذ لا يحتمل غيره على كل تقدير. واسم الله تعالى الأدلة على أن الله مسمى بهذا الاسم كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة لا تحصى. الأحد لقول الله تبارك وتعالى قل والله أحد. الأعلى لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم لقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. الإله نعم لا إله إلا هو أو إلهكم إله واحد. وإلى الآن لم يحضرني اسم الإله بهذا اللفظ لكن يؤخذ من الآيات. الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأتى بالواو لإفادة الجمع بين هذه المتقابلات، يعني لم يقل الأول الآخر الظاهر الباطن، قال الأول والآخر، كأنه قال ومع كونه أولا فهو آخر. والعادة أن الأول في الوجود يسبق ما بعده في العدم، صح؟ ولهذا يستغرب الناس مثلا إذا مات الصغير قبل الكبير ويقول السابق بالوجود أحق إيش بالسبق بالعدم، لكن قد هو الأول ومع ذلك هو الآخر، فتكون هنا زيادة في التوكيد، توكيد ما سبق ليلتحق به ما بعده، فكان وجود العطف هنا أبلغ من عدمه. الظاهر الباطن لو قال قائل الظاهر الباطن واضح إن مثل الأول والآخر لأنهما متقابلان، فلماذا جاءت الواو بين قوله الآخر والظاهر؟ قلنا نعم، لأن الوصفين الأولين يتعلقان بالزمان، والوصفين الآخرين يتعلقان بالمكان، لأن الظاهر هو العالي فوق كل شيء، الباطن هو الذي لا يحول لنا شيء. فجاءت الواو حتى بين الآخر والظاهر. البارئ هو الله الخالق البارئ. البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. البصير وهو السميع البصير. التواب وأنا التواب الرحيم يقول الله عز وجل. الجبار العزيز الجبار المتكبر. الحافظ نعم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الحبيب لا يصدر الله. الحسيب وكفى بالله حسيب. الحفيظ الله حفيظ عليهم ولها أمثال. الحفي إنه كان بي حفيا، وهذا عندي محل إشكال لأنه مقيد. إنه كان بي حفيا وأظن سنذكره بعد. الحق ذلك بأن الله هو الحق المبين وأن الله هو الحق المبين. الحكيم والأدلة كثيرة. الحليم والله غفور حليم. الحميد العزيز الحميد. الحي القيوم معروف. الخبير كثير. الخالق هو الله الخالق. الخلاق إن ربك هو الخلاق. الرؤوف إنه الرؤوف نعم إنه رؤوف الرحيم. الرحمن الرحيم معروف. الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا. السلام السلام المؤمن. السميع كثير. الشاكر وكان الله شاكرا عليما. الشكور إنه غفور شكور. الشهيد والله على كل شيء شهيد. الصمد معروف. العالم لا عالم الغيب غير العالم العالم نعم وكنا بكل شيء عالمين. نعم، العالم العزيز العظيم كثير، العفو إن الله كان عفوا قديرا، العليم كثير، العليم كثير، الغفار أيضا، وما بينهما العزيز الغفار. نعم، الغفور والله غفور رحيم، الغني والله هو الغني الحميد، الفتاح إن ربك هو الفتاح العليم، القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم، القاهر وهو القاهر بعباده، القدوس الملك القدوس، القدير وهو العليم القدير، المجيب نعم القريب إنه سميع قريب، القوي القوي القوي العزيز، القهار لله الواحد القهار، الكبير الكبير المتعال، الكريم كريم، ما في في القرآن إن ربي غني كريم، فهذا الكريم صفة العرش، اللطيف وهو اللطيف الخبير، المؤمن في سورة الحشر، المتعالي في سورة الرعد، المتكبر في سورة الحشر، المتين في سورة الذاريات، المجيب وإن اهتديتم فبما يوحي ربي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، مجيب لا نريد مجيب. اذكروا نعم أصوات مختلفة عليه، إن ربي أين في أي سورة؟ ها؟ ما أدري من؟ نعم أي شهور؟ طيب قريب مجيد، المجيد ذو العرش المجيد، المحيط وكان الله بكل شيء محيطا، المصور في سورة الحشر، المقتدر في سورة اقتربت، المقيت في سورة النساء، الملك في سورة الحشر، المليك في سورة القمر، المولى في سورة الأنفال، نعم المولى ونعم النصر، المهيمن في سورة الحشر، النصير في سورة الأنفال، نعم المولى ونعم النصر، الواحد في لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، الوارث ونحن الوارثون، الواسع وكان الله واسعا حكيما، الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الوكيل الوكيل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الولي إنه ولي حميد، الوهاب إنك أنت الوهاب. هذا من القرآن الكريم. من السنة الجميل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الجواد قال في الحديث القدسي بأني جواد ونعم بأني جواد ماجد، الحكم إن الله هو الحكم، من رواه أحمد والترمذي وحسن وبيهقي في الشعب لا أبو داود، نعم الحيي لا الحيي إن الله حي كريم، طيب الرفيق نعم الرب الرب أقرب ما يكون عبد لا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال في السواك مغفرة للفم مرات للرب، الرفيق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، السبوح في دعاء الركوع والسجود سبوح قدوس، السيد، إن الله هو السيد. الشافي، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القاضي الباسط، إيش؟ إن الله هو المساعد القابض الباسط. المقدم المؤخر في دعاء، في الدعاء أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن، في حديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. المعطي، إنما أنا قاسم والله معطي. المنان، يا منان يا بديع السماوات والأرض. الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وهنا في الحاشية لم تذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض، وهي كثيرة، لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله. ها؟ أين موجود؟

0: إنه كان بي حفيا وهي.
1: وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته بالطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء.
0: نعم لم يذكر عندي ما دعت في الأصل ما هي موجودة. على كل حال احنا ذكرنا الدليل لأن هذه النسخة القديمة قبل أن نلحق هذا. طيب المكتب ما مليه وما اخترناه هو حسب علمنا وفهمنا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. ثم في الحاشية لم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة. والعلم عند الله وأظن هذا واضح. نعم لأنها كثيرة الأسماء المضافة كثيرة جدا ولو أضفناها إلى هذا اللي اخترنا لكانت تزيد على 120 تقريبا. فالظاهر أنها غير مرادة وأن المراد بالحديث الأسماء المجردة عن الإضافة والله أعلم. نعم لا هذه ما احتاج تلغى لأن هذه في الطبعة القديمة هي تلغى لأن وجدنا أن حديث إن الله محسن كتب الإسلام على كل شيء. شيخ الإسلام عدها من الأسماء وقال إن في قبيلتنا أو كلمة نحوها من اسمه عبد المحسن وهو كثير. نعم نعم نعم لا رزاق قبله وهو ليس في القرآن. ما في القرآن رازق وقال الرزاق. الرازق اسم فاعل صفة ما هو اسم عبد الرازق. أنا في مسألة التعبيد إذا عبد الإنسان بصفة لا تختص إلا بالله أو بصفة تختص بالله فالتعبيد صحيح حتى وإن لم تكن اسم. ها لا جاءوا ثلاثة الله إيه أنت موسى بن عبد الهادي أبوك ما عليك منه. نعم أقول الوالد ما عليك منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب ما دلت عليه من الصفات والأحكام أن ينكر شيئا منها. وهل أحد من الناس الذين يتجهون إلى الكعبة أنكروا شيئا منها؟ الجواب نعم. فيه من قال إنه لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة لأننا إذا أثبتنا له اسما شبهناه بالمخلوقات الموجودة. طيب وإذا نفيت نقول له إذا نفيت شبهته بالمعدومات. فإذا قال لا أثبت هذا ولا هذا قلنا شبهته بالمستحيلات. والحمد لله أهل الباطل ملاحقون من أي شيء استتروا به فإنهم منكشفون والحمد لله. إذا نقول من أنكر الإثبات لازمه أن يثبت النفي ومن أثبت النفي شبهه بالمعدومات وإن أنكر النفي والإثبات شبهه بالمستحيلات لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. فإن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين اللذين لا بد من وجود أحدهما. طيب كذلك أيضا هل أحد من الناس المنتسبين للإسلام أثبت الأسماء وأنكر الصفات؟ نعم مثل المعتزلة. طيب ومن الناس من أثبت بعض الصفات وهو قليل ونفى الباقي كالأشعرية. نعم يقول وإنما كان ذلك إلحادا.

0: لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله عز وجل، فيجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. وقد سبق أن الإيمان بالاسم لا بد له من إيش؟ ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. الثاني من الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. نعم، من أهل من ينتسب للإسلام ويتجه إلى القبلة من يقول أسماء الله ثابتة لكن ما يثبت منها من الصفات المماثل لصفات المخلوقين، وهؤلاء هم أهل التمثيل الذين جعلوا مع الله شريكا. نقول لأن التشبيه يعني وجه كونه إلحادا لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل النصوص أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن الذين أثبتوا أسماء الله مع التمثيل ملحدون وغير ملحدين؟ ملحدون. لماذا؟ لأنهم جعلوها دالة على معنى باطل وهو التمثيل، أو شيء تبقى التشبيه كما عبر المؤلف. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. هذا أيضا الحال، أن تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه، لا سيما إذا كان باطلا، مثل النصارى يسمونه إيش؟ الأب. هذا إلحاد، لأن الواجب الاقتصار في أسماء الله على ما جاءت به النصوص.
1: اقلب الشريط من فضلك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: هل يجوز أن يكون النصراني كفيلا للمسلم في دول الخليج وغيرها، وهذا الكفيل يعتبر للعامل بمثابة ولي أمره؟
3: هو من حيث العمل عند الكافر، من حيث العمل عند الكافر قد يحصل من ورائه مجالسة، ويحصل من ورائه اضطهاد من هذا الذي يلزمون بالعمل معه عنده، فإن الكفالة معناها أن يكون أن تكون تحت سيطرته وتحت يعني كفالته، وكذلك أيضا العمل معه، بل إذا عملت عند غيره ربما عوقبت. وهكذا أيضا كثرة المخالطة والمجالسة والجليس الصالح والجليس السوء، معلوم الحال جليس السوء في الحديث حديث أبي موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ولا أسوأ مجالسة من الكافر، فالواجب الابتعاد عن مجالسة من في مجالستهم ضرر، سواء كان من الكافرين أو من المسلمين الضالين مبتدعين. والكفار من باب أولى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة من أوساطهم وأن لا ترى نارهما، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني في ماذا في الهجرة: أنا بريء من مات بين ظهراني الكفار، وجملة أحاديث في ذلك. فهذا هو عليه أن يبتعد عن حوال الكفار ومجالسة الكفار وكفالة الكفار وهيمنة الكافر عليه، افعل لا تفعل، ويحتاج هو أنه يتواصل معه بين حين وآخر ويطلب منه التأشيرة والدخول والخروج والإذن له وهكذا. سينظر له كفيلا مسلما. نعم.
2: يقول السائل: معنا مسجد بني على ما يقولون بالبركة بدون تحر لاتجاه القبلة الحقيقي، والآن بعد أن يسر الله الأجهزة والبوصلات التي تحدد اتجاه القبلة بدقة عالية، قررنا أن نغير الاتجاه في المسجد على خط القبلة الصحيح، والناس ولله الحمد بعضهم من عارض ثم اقتنعوا، هل ما قمنا به صحيح؟
3: إذا كان الاتجاه إلى غير القبلة يقينا بعد وجود هذه الآلات التي عرف بها، وهي الآلات يعرف بها ذو الخبرة هذا الشأن، يقينا أنه ميول عن القبلة تماما بدرجات كذا وكذا، حتى يكون الناس يصلون إلى غير القبلة بعد تبين ذلك، نعم يتجهون إلى القبلة على حسب ما تبين لهم وعلى حسب هذه الاجتهاد بهذه الآلة. فهذا هو الاجتهاد المطلوب، هو لوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولا يكابر بعد تبين أنها الميول واضح أنه إلى القبلة إلى غير القبلة تماما بكذا كذا درجة، ثم يأتي مثلا بنقولات هزيلة يعني بين المشرق والمغرب قبلة وأمثال ذلك مما قد جاء فيه وقف، وما جاء كذلك أيضا كما فعل بعض الذين عبارة عن مكابرة مضادة للأدلة، أنه يفارق لك شرطا من شروط صحة الصلاة أو ركن أركانها استقبال القبلة عند أهل العلم. فإذا قمت للصلاة فاستقبل القبلة، قال الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة. وهذا لا شك أنه في الفريضة لازم، وإنما في النافلة إذا كان في سفر صلى إلى غير القبلة حتجت به راحلته، فعلى هذا نعم واتجهوا في مسجدكم، هذا ما ألزم أنت يعني أن تخرجوا منه، في مسجدكم الذي تذكرون أنه إلى غير القبلة بعد بتبين اتجهوا وجهوا أنفسكم إلى القبلة، ولو ما لملتم قليلا ينقص صف يعني يكسر أو نصف صف أو شيء من ذلك لا يضر، أهم شيء نتحرى لديننا كما أراد الله عز وجل منا.
2: يقول
3: لنا رسالة صغيرة في هذا، في بيان هذه المسألة. نعم أنشورة.
2: يقول السائل: ما حكم الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة السلفيين؟
3: الاستهزاء به قد يكون يعني مثلا بشماتة أو بينه وبينه كذلك خلاف أو حسد بينهم أو شيء من ذلك، هذه معصية إذا استهزأ بشخصه لبعض الحسد لبعض الأشياء التي تحصل بين الناس، هذه معصية. والاستهزاء في حد ذاته ما يجوز يعني بالمسلمين، باستهزاء بالمسلم حتى وإن كان كما سبق ذكره. أما إذا كان لقصد الدين استهزئ به من أجل دينه من أجل ما يحمله، فهو عبارة عن استهزاء بالدين. فإذا كان لذلك فاستهزاء الاستهزاء بالسنة التي يحملها لا لأجل أنه ولكن بالدين، بغض للدين، كراهية للدين، هذا كفر يدخل تحت قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير من اتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهكذا أيضا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشربها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين كلها سخرية بالمؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يعني ما هو الذي ينوي المسلمين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل الكفار الآن جاءهم ثواب؟ بل جاءهم عقاب بسبب ذلك. فهذا وما كان من بابه من استهزاء بالمؤمن المستقيم لدينه بدينه بغضا للدين كفر. أما إذا استهزاء شخص بشخص مسلم بمسلم لا لغير ذلك إنما لبغضه إياه أو يعني بقصاره بطوله بشيء من ذلك فلا يكون معصية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده الآية. وهكذا أيضا كونه يستهزئ به ويسخر به الله سبحانه وتعالى يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم الآية إلى قولها أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هي معصية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بأي الآيتين فرض التيمم؟ هل بآية النساء أم بآية المائدة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد حصل خلاف ذكره الحافظ في الفتح في أي الآيتين هي آية التيمم، والصحيح أنها آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهكذا جاء في حديث عائشة النص أن هذه هي آية التيمم، ذكرنا ذلك مع ذكر خلافهم فيما سبق. فآية المائدة هي آية التيمم المنصوص عليها. نعم.
2: يقول السائل: هل الغلام الصغير إذا كان لا يشرب من لبن أمه وإنما يشرب من لبن البهيمة أو من الحليب الصناعي، فهل يرش على بوله أم يغسل؟
3: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يدل على أن النجاسة مخففة ما دام لم يأكل الطعام يتغذى به، ما لم يتغذى بالطعام فإنه يرش من بوله، سواء شرب من لبن أمه أو من لبن الصناعي. ما لم يتغذى بالطعام يقتاته فإنه يرش من بوله رشا، فإذا اقتات الطعام يغسل.
2: يقول السائل: هل يجوز التبرك ببول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل ثبت شيء في ذلك؟
3: لا، لم يثبت. كل ما جاء في هذا، جاءت بعض الأحاديث أن بعضهم شرب بوله وأن تبرك ببوله وهكذا بشرب الدم، لا شرب دم الحجامة ولا شرب البول، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون ببوله أو النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يقول السائل: هل يعد تصوير ذوات الأرواح من الشرك الأصغر؟
3: تصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من مضاهاة خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضاهون أشد الناس عذابا الذين يضاهون خلق الله، أي يشابهون مشابهة. وقد كان هذا هو السبب في الشرك في أول الأمر، حديث ثابت، قصة ما حصل لقوم نوح، حديث ابن عباس، فكان هو السبب في الشرك. أما أنه شرك بذاته، تصوير ذوات الأرواح شرك، فليس بشرك، وإنما ذريعة من ذرائعه، وسيلة من وسائله، كما حصل لقوم نوح، ومضاهاة لخلق الله، مشابهة لخلق الله.
2: يقول السائل: أي الروايتين أصح في فضل الصلاة في بيت المقدس أنها تعدل 500 صلاة أو 50 و200 صلاة؟
3: حديث 500 صلاة حديث ضعيف، ولا يوجد حديث فيما أعلم أنها 250، إنما ثابت حديث أبي ذر الذي في الصحيحة الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن المسجد الأقصى وعن الصلاة فيه، فقال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 4 صلوات في بيت المقدس، ونعم ذاك الأرض المحشر والمنشر، 4 صلوات في بيت المقدس، المقصد الآن ماذا؟ في المسجد الأقصى. فدل هذا عنها بما يعادل، قال الشيخ الألباني، عادل 250، أنها 250. هذا طريقة قسمية، أنها قسمة، أنها إذا كان المسجد الحرام، المسجد النبوي، الصلاة فيه 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة، فإذا كان كذلك وتعدل هذه 1000 صلاة 4 صلوات في المسجد الأقصى فأربعة ألف قسمة أربعة 250، حديث الصحيح أعطينا إياه. هذا حديث أحسن ما في الباب، يقول الشيخ الألباني أنه أحسن ما في الباب حديث أبي ذر هذا، أما حديث 500 صلاة ضعيف.
2: يقول السائل: هل في الآخرة تكليف؟ لأن بعضهم يستدل بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
3: ويدعون إلى السجود.
2: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
3: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، جزاك الله خيرا. الجواب: دار القرار الجنة أو النار ما فيها تكليف، وأما قبل ذلك فإن الآية المذكورة وما جاء من الامتحان في العرصات امتحان يدل على أنه يكون ذلك، وقد أثبت هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من سورة الإسراء. وللفائدة نقرأ كلامه، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 24 373 والسابع 10 309، قال ابن كثير رحمه الله: الحديث 10 عن عم حسناء قال الإمام أحمد وساق الحديث، قال: حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني ضريم قال: حدثني عمي قالت: حدثني عمي قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوائدة في الجنة، والوائدة في الجنة. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة. هذا آية 15: وما كنا معذبين. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري بعدما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال: وأحاديث الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أولاد المشركين هم مع آبائهم، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون تحت الكلام على أولاد المشركين الواعدة والموعودة. والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي هذا التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة والنار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم أكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدا، كما أراد كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله تعالى يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب. ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوى ومنهم من المكدوش على وجهه في النار، وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركون أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار إنه يكون عليه بردا وسلاما. فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة، أو قتلوا واحدة وسبعين ألفا أو غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا، لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم. فإذا تكرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال وذكرها. هذا صحيح أنهم في الجنة، هذا خلاصة كلام فيهم، أنهم خلاصتهم أن أولاد المشركين في الجنة في دوحة إبراهيم. إنما أخذنا أن هذا يقولون كيف يكلفون يمتحنون يوم القيامة. فإذا هل فيه تكليف هناك؟ قال بعد دخول الجنة والنار ما في تكليف، أما قبل ذلك لا مانع أن يختبروا وأن يكون فيه تكليف في ذلك الموضع، كما جاء في حديث الأسود بن سريع في الأربعة الذين يختبرون وهذا تكلفون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وشيخ الإسلام يقول في هذا الموضع 319، وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين، فإن الآخرة لا تكليف فيها، وليس كما قال، إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو النار، وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون. يقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا يسمى امتحان ويسمى افتتان واختبار. وكذلك في عرصات القيامة يقال ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر أي يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي

0: الأدلة التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله أو ذكرها 17309، ونظير ذلك أيضا في 23 والرابع 23373. والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار، أما عرصات القيامة فيمتحنون كما يمتحنون في البرزخ. قال لأحدهم: من ربكم؟ من دي ومدينكم؟ من نبيك؟ وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق الآية. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى الله لعباده، وذكر الحديث. والمقصود ها هنا أن الله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. قوله: إن الميت يعذب بكاء أهله عليه، ليس فيه أن النائحة لا تعاقب، بل النائحة تعاقب على النياحة، إلى آخر كلامه. الشاهد هذا كلام أهل العلم، نقله أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة، وأخذه عنه من بعده كشيخ الإسلام وابن كثير وغير هؤلاء، أن ما جاء بأنها دار ليس فيها امتحان ولا اختبار، ليس فيها تكليف، محمول على الجنة دار القرار، الجنة والنار، وأن الآخرة هي دار القرار، أما قبل ذلك فكما سمعت. نعم.
1: يقول السائل: هل يجب سجود السهو بمجرد التردد الذي يحصل للإنسان في الصلاة، أم لهذا ضابط؟
0: إذا شك الشك لا فيه مخالجة، الشك تجويز امرئ أمرين مرجحا أحد الأمرين، فإذا شك وترجح عنده أنها ثلاث بنى على أنها ثلاث وزاد الرابعة وسجد للسهو، فمثل هذا يقال فيه أنه إذا شك في صلاته لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، وليس معناه أنه شك في آية أهي هكذا أو غير ذلك، أو شك يعني مثلا في وضوئه، لكن هذا الشك لا عبرة به لوسواس، أو يكون كثرة وسواس عنده فيشك في صلاته هل قرأ الفاتحة أم لا للوسواس، فيكون إذا شك في صلاته صلى أربعا أو ثلاثة جعلها ثلاثا، وهكذا ركعتين أو واحدة جعلها واحدة وكمل الثانية. نعم. وهذا الحديث حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه من الصحيحة تحت حديث ذكره الشيخ رحمة الله عليه تحت حديث 1902: صلاة ها هنا يريد المدينة، أي مسجده، خير من ألف صلاة ها هنا يريد إيليا. ثم ساق في هذه الأدلة وقال: وأصح ما جاء في فضل الصلاة فيه، أي مسجد إيليا، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، جاء على أنه أرض المحشر والمنشر زيادة الحديث. فإذا كان أفضل من أربع صلوات فيه يعني سيصير ماذا؟ على ذلك المعنى. فإذا تقول قد جاء في الحديث كذا، أو تذكر الحديث على أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل من أربع صلوات فيه أو لا، لفظ الحديث، من كونك تقول جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي 250، ما في بهذا النص صلى فيه 250، وإنما على طريق القسمة، أقصد ما في حسب ما رأيتنا والله أعلم.
1: يقول السائل: ما ضابط الزيادة التي يسجد لها للسهو؟
0: سواء زاد ركعة سهوا أو زاد سجدة سهوا، زاد سجدة سهوا أو زاد تكبيرة، يعني شيء من الزيادات، جاء في الحديث في سبيل الركعات، جاء في الحديث يعني أنه زيادة زاد كذا، فإذا حصل في صلاته زيادة سجد بعد السلام، وإذا حصل في صلاته نقص سجد بعد السلام، وإذا حصل في صلاته شك سجد قبل السلام. ففي حالة الزيادة والنقص بعد السلام وفي حال

0: الشك أو القيام من التشهد الأوسط قبل السلام، يسجد قبل السلام، وأيهما سجد كان جبرا للخلل وإرغاما للشيطان، ولكن هذه السنة تحري ذلك من الفقه.
1: يقول السائل: هل يجوز السجود للسهو لترك مستحب؟
0: نعم، إذا ترك ذلك، إذا يعني سجود السهو يجبر الواجب والمستحب، أما الأركان فلا. والواجب إذا حصل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط هو واجب على الصحيح، فلما استتم واستمر في صلاته هو سجد السهو، هذا واجب. وكذا أيضا يعني للمستحب أيضا يسجد إذا سهى فيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاة فليتحرى السهو فليسجد السهو.
1: يقول السائل: هل ثبت شيء يدل على وقت إتيان الله ليوسف عليه الصلاة والسلام النبوة؟ أكان ذلك قبل دخوله السجن أم بعد خروجه أم وهو في السجن؟
0: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، وأيضا عصمه الله قبل أن يدخل السجن، فأهل العلم يستدلون بأن هذه من العصمة، أن الله عصمه قبل أن يدخل السجن، عصمه من تلك الفتنة، من فتنة النساء وفتنة امرأة العزيز. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، ويعني شكر معروف يعني رب البيت صاحب الدار، كان من عصمة الله له، يدل على أنه ما دخل السجن إلا وقد أوتيها. ولا يمنع ذلك أن يكون أوتيها وأن الأغلب على 40 سنة، ويوجد كما عيسى عليه السلام: وجعلني مبارك إن وأوصاني بالصلاة والزكاة، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أي أن الله قد جعله نبيا وإن كان في حينه، فيحيى نبي. وهكذا يعني ابن الخالة يحيى وعيسى، وقتل يحيى قبل ذلك، وهكذا أيضا عيسى رفعه الله قبل ذلك، قبل أن يكون ابن 40. فلا مانع، يعني ما لا مانع من أن يكون أغلب أحوال الأنبياء ابن 40 سنة، ليس على أنه ممنوع أن يكون نبيا قبل ذلك، وأنه يوجد.
1: يقول السائل: إحدى النساء سافرت عمرة بدون محرم لكن مع نساء عوام محبون للسنة، فما الحكم؟
0: المرأة ما هي محرم للمرأة، لو سافرت المرأة مع 100 امرأة ما يجوز لها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، ومحرمها هو الولي البالغ الرشد القادر على الرعاية، هكذا يذكر أهل العلم في المحرمية، أو الزوج. فإن سفر المرأة بغير محرم تضييع للرعاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ومن المسؤولية عنها رعايتها حضرا وسفرا لضعفها، فهي تحتاج إلى من يرعاها لضعفها. اللهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة عن الدفع عنها عن نفسها، وضعيفة عن القيام بشؤونها، هذا هو الغالب والأصل فيها. وهذه الأدلة تدل على إكرام الله لها، أن الله أكرمها أن تكون مرعية. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، وتضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وما من عبد يسترعيه للرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ومن ضعفها أنها تمرض فتحتاج إلى إسعاف، الرجل سهل يحتاج إلى إسعاف إذا مرض، لكن المرأة من يسعفها؟ يعني تحتاج إلى أن يكون الرجال أو الناس أو ما إلى ذلك هم الذين يعني يقومون بها أو غيرها أو لضعفها، ولا يجوز ذلك. ومن ضعفها أنها تحتاج أيضا إلى سكن، هي تحتاج إلى سكن، أين تسكن؟ تحتاج الوكالات إلى أن تكون لها سكن. لا بد أن يكون معها محرم أيضا، لا يحصل لها اعتداء عليها ولا إساءة إليها ولا ظلم لها. والحاصل أن سفرها بمفردها لحج أو عمرة لا يجوز ولا لغير ذلك، حتى لو لم تحج حجة الإسلام فهي معذورة إلا بوجود محرم، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما لم تجد محرما لم تستطع السبيل، إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود المحرم للمرأة، هذا الذي يفسرونها. للدليل المذكور: لو ماتت ولم تحج حجة الإسلام ولم تعتمر لعدم وجود محرم لها ماتت غير عاثمة على ذلك لعدم الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الواجب عليها، أنها تتقي الله وتقر في بيتها. وقرنا في بيوتكن ولا تخرج إلا لعبادة بضوابطها الشرعية ولشيء مباح مع ذي محرم. المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي أهلكها، اهلكها ويهلك بها، تستشرفه أي تهلكه، من استشرف لها تستشرفه في الحديث حديث الفتن أي تهلكه. وأغراها أنها شريفة وربما عرضت نفسها للفتنة وهكذا غيرها. ومن خلال ذلك أيضا، من خلال ذلك أنها تحج أو تعتمر، تحج أو تعتمر وتعمل هذه تكون عاصية، وربما اعتمرت عمرة ليست واجبة عليها فترتكب معصية من أجل غير واجب. على المسلم أن يراعي الأدلة ويتقي الله ولا يعرض نفسه للمعاصي ولا يعرض نفسه لمخالفات الشرعية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عليها أن تحذر، على نفسها أن تفتتن طبعا بغيرها من الرجال أو تفتن غيرها من الرجال، أو كذلك أيضا الفتنة المذكورة قد تكون بسبب المعاصي يجرها ذلك إلى ما هو أعظم، قد فسرت بالشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. وعلى أولياء الأمور وفقهم الله أن يتقوا الله فيها، فلا يتركها تسافر، يأذنوا لها بالسفر بمفردها بغير محرم، فإن هذا من عدم الرعاية لها ومن عدم الرحمة بها، من عدم الرعاية وعدم الرحمة وعدم تطبيق الأدلة. ونسأل الله السلامة والعافية من الفتن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما صحة هذا الكلام، وهو أن عباد القبور والأضرحة مسلمون وإنهم معذورون بجهلهم، وأنه لا بد من عالم يقيم الحجة، يقيم عليهم الحجة بإزالة الشبه عنهم، فإذا عاند أحدهم حكمنا بكفره.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فمن علم القرآن وعلم السنة وسمع بهذه الدعوة وما يزال يعبد القبور ومن العبادة الدعاء لغير الله النذر لغير الله والذبح لغير الله فإنه الحال هذا ما يقال إنه معذور بجهله، فإنه الحال هذا قد سمع العلم وقد قرأ القرآن وفهم وعرض. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فدعاء عبادة القبور والأضرحة عبادة غير الله، عمل شركي، شرك أكبر لا شك في شرك صاحبها. بقي ما يتعلق بالعذر بالجهل، الناس فيه بين إفراط وتفريط، والصحيح أنه إن بلغت الحجة، بلغته الحجة والقرآن والسنة وسمع بذلك وأعرض وأبى، يحكم عليه أنه معرض. ما يقال إنه ما تبين أنه ما بلغته الحجة، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. والرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحجة وبينها. هذا هو، بارك الله فيكم.
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن أؤتمن على أطفال لتعليمهم في مراكز أهل السنة ويعاملهم بقسوة ويضربهم في أكثر الأوقات؟
0: كلكم راع وسنن رعيته، فمن علم يعد عنده بعض أبناء المسلمين يعلمهم، سواء كان في مركز أو حتى في بيته أو أينما تولى على التعليم يرعاهم رعاية حسنة، يعلمهم ويرفق بهم، وهكذا يعتني بما يتعلق بتربيتهم التربية الصحيحة الإسلامية. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ويؤجر فيهم من اكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ورب تلميذ صغير يصير عالما كبيرا، رب تلميذ صغير تعتني به وتكون أنت السبب في هدايته فيصير عالما، ويهدي الله على يديه من كل من إذا اهتدى أحد إلى على يديه لك الأجر من ذلك للدليل المذكور. فلا تحتقر شأن هذا الطالب أبدا، صغيرا كان أو كبيرا، لأنه يشق طريقه سبيل طريق الهداية وسبيل الهداية. وفوق كل ذي علم عليم، ما يدريك أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنت تدرسه الأربعين النووية وتدرسه بعض المسائل الفقهية، ثم يفتح الله عليه وينفع الله به الإسلام، ولك من ذلك الخير الكثير. ومن وراء ذلك كله أن هذا واجب تؤديه، ومن وراء ذلك أنك تعبد الله بهذه الدعوة. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. لا تنفر الطالب، إنه لا أبرك من تأليف الطالب والولد بحسن الخلق. ما إذا رأيت أن الطالب والولد سار معك على بهذا الحال، هذا لا تبتغي به بدلا. العنف أحسن منه وأبرك منه الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. معناه أن الله يعطي ويبارك في الرفق ما لا يباركه في العنف، يعطي وينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف، وما لا يعطي على ما سوى. أدل هذا على أن النجاح، كل النجاح في المدرس وولي الأمر والداعي إلى الله، كل النجاح هو أن ينجح في جانب الرفق ويجذب الناس به، ولهذا تجدون الدول التي استعملت العنف نفر الناس منها في أدنى فرصة يريدون التخلص، الدولة أو المسؤول أو أي شيء، ويرجمون عليه دعاءهم ولا يلقى خير. وصار الناس الناجح فيهم هو الذي يأخذ المجتمع ويجذب الناس إلى نعم بالرفق، ما كان لك في شيء لا زانه. هذا في الصغار والكبار والرجال والنساء وسائر الأحوال، الحديث عام. لا يعني أنه ما يؤدب الولد وإن حصل منه ما يقتضي التأديب، لكن التأديب برحمة، التأديب برفق، أمر طيب، فلا إفراط ولا تفريط.
1: رجل يريد أن يشتري شقة، والطريقة أن يضع مبلغا في البنك ويأخذ فوائد يدفع قيمة الشقة منها بالتقسيط، وامرأة هذا الرجل تنهاه عن ذلك، هل هي مصيبة في ذلك؟ وهل عليها في ذلك شيء؟ وما حكم فعل الرجل؟
0: فعله خاطئ، يضع مال في البنك ويأخذ منه ما يسمى بالفوائد وهو الخسائر، أنه ربا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا ظلم، أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بأي حق يأخذ هذا الزائد؟ حق أموال الناس بالباطل. فإذا أخذ منه شقة أو أخذ منه مالا فهو مال حرام، هذا المال حرام، وما اشتري به من السكن أو غيره لا بركة فيه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالخبيث ما فيه بركة، قل أو كثر، مسكنا مركبا مأكلا مشربا أي شيء كان ما فيه بركة، لا يجوز. فالإنكار عليه واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. ونصحه من الدين هو وغيره، الدين النصيحة، وانزجاره عن ذلك واجب. هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ نعم.
1: يقول السائل: هل إذا قال الشخص هذا الملح في هذا الطعام زائد، هل يعتبر من تعييب الطعام؟ وكيف يكون تعييب الطعام؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الخل، فكان يأكل يقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال أهل العلم عند هذا الحديث فيه الثناء على الطعام، طعام طيب، طعام شهي، ولو كان غيره أحسن منه. هذا لا يعني على أن غير الخل ما هو أحسن منه وأنه نعم الإدام على الإطلاق، واللحم وما إلى ذلك مطعومات تكون أحسن منه، ولكن معناه ذكر خير الطعام بما يدعو إلى الرغبة، وبما يدعو إلى شكر النعمة، وبما يدعو إلى عدم الزهد وتحقير هذه الفضيلة، هذا الخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلعق الصحفة وإن كان شيئا باقيا من أثر الطعام، يعني حفاظا على النعمة وشكرانا لله عليها. أما إذا قال هذا الملح زاد لقصد الإصلاح، قللوا الخميرة، قللوا الزيت، بعضهم يصبصب في الطعام زيت من هذا الذي من هذا اللي محركات السيارات والمضخات، هذا محرك، زيوت محركات السيارات هذه، بعضهم أيام ما ارتفع أسعار أو ما تيسر له ديزل كان يأخذ من الدبة ويشغل الموتور ومشى، شغل الموتورات وشغل ومشي، فهذا زيت محركات وما ينتبهون، أضرار حاصلة، أضرار. والخميرة أيضا كثرتها وأمثال ذلك، لا من باب تحقير الطعام، من باب التعاون على البر والتقوى، إصلاح الأبدان والحفاظ على الصحة أمر مطلوب يتعاون عليه الناس، وهذا من تعليم التعليم. فإن الأم تعلم ابنتها وتقول قال لي كذا، زودي كذا، اصلحي كذا، حتى يستقيم عملها، وليس هذا إساءة إلى الطعام. والأب كذلك، والمرء مع أهله ومع من يلي، هكذا للتعاون. هذا طعام حصل فيه الزاد الفلفل، نقص الفلفل، نقصه حتى يتلائم معه، ما يدري أيامه قد قرحت معدته من البسابس، أو بعضهم يقول ما يضر المعدة، لكن من هذا الباب ما فيها شيء. هذا ليس من عيب الطعام، وليس من تنقصه، ولا من عدم شكران النعمة، وإنما هو من التوجيه ومن الإصلاح ومن التعاون على الخير، ومن كذلك الحفاظ على الصحة. ولا يغضب، فإن غضب من ذلك ما في مكلف. بعضهم ربما طلق من أجل هذه المسائل، ما حصل طلاق في بعض كذا من أجل زاد ملح نقص ملح لشدة التوتر ولعدم الصبر، لكن يعلم. التعليم مطلوب، التعليم الدنيوي والأخروي، التعليم مطلوب. علم الإنسان ما لم يعلم، علم آدم الأسماء كلها، ما في تنقص في هذا. نعم.
1: يقول السائل: هل الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أمر واسع ومن فعله لا ينكر عليه؟
0: ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ينكر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر مرة واحدة، بنصوص الحفاظ، الحفاظ ينصون على ذلك. وإذا لم يثبت خير الهدي هديه، ولا تتهيب تلك الأقوال أنه قد جاء، وتلك الرسائل المؤلفة من بعض، لا تتهيبها، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت. لهذا نقل ابن رجب رحمه الله أن عمل السلف وأن شعار أهل السنة وطريق أهل السنة الإصرار بالبسملة، هي سار على هذا، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر. ومع ذلك أيضا الأحاديث إذا لم تثبت في مسألة، فإن العمل بتلك الأحاديث الضعاف التي لم تثبت على غير سنة عمل محدث. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا أمر طريقته، أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم، هذا من أمره ومن طريقته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية عامة وإن كانت في عظائم الأمور، لكنها يستدل بالعموم. فعلى هذا يعتبر مخطئا، الذي يجهر بالبسملة في الصلاة، نعم يسر بها، جاء الإسرار ثابت، لكن الذي يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فينكر عليه ويقال له هذا خطأ، وهذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها التعبد، أدبها التعبد، ولم يثبت حتى عن عمر، ولم يثبت حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذا رأيت بعض ما ترى من هذا كأنه ثبت، ما ثبت شيء عن عمر رضي الله عنه في الجهر بها، وعن الصحابة أو جل الصحابة. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم وما رأيكم في من يعمل
0: عندنا فتح الباري بن رجب، حتى إني نقلت هذا في رسالة الأذكار اختيارا.
1: يقول: ما حكم وما رأيكم في من يعمل في الحج والعمرة وهو يحتاج لتصوير الجوازات وهكذا في الجوازات والإقامة، علما أنه مأمور بذلك لا بد أن يعمله، فما النصيحة؟
0: يريد يصور الناس،
2: يصور الجوازات نفسها،
0: صورها
2: جوازات،
0: ينظر له عملا، لا يصور الناس ولا يصور الصور، حتى الصورة مثلا يلتقط هذه الصورة ويصورها، لا، إذا صور جدارا، إذا صور الشجر ما لا روح فيه، أما هذه صورة إنسان لا يصورها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا ماتت زوجة الرجل هل ينتظر عدتها 4 أشهر و10 ثم يتزوج أم ماذا عليه؟ لعله يعني الرابعة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي حال وفاتها ما ينتظر شيئا حتى وإن كانت الرابعة فله أن يتزوج. لو كانت الرابعة وأراد أن يبدل أخرى رابعة أخرى له أن يتزوج ولا ينتظر شيئا إن أراد، حيث الحكم الشرعي. لكن في حالة الطلاق، طلق الرابعة ولا تزال عدتها، يعني لا تزال طلق الأولى والثانية التي هي الرجعية، فلا يتزوج حتى تنتهي عدة الرابعة، لا يتزوج حتى ينتهي عدة الرابعة، لأنه لو تزوج قبل نهاية عدة الرابعة جمع بين أكثر من 4، فتكون الأولى الرابعة ما تزال في عصمته حتى تنتهي عدتها في الطلاق الرجعي، فلا بد أن ينتظر إذا أراد أن يتزوج الرابعة غير التي طلقها حتى تنتهي عدة التي طلقها من 4، ثم إن شاء تزوج.
1: يقول السائل: هل تعتبر الغيرة نقصا في المرأة؟
0: الغيرة ما هي نقص لا في المرأة ولا في الرجل، الغيرة محمودة، الغيرة على المحارم والغيرة على الدين والغيرة على العرض، يغار على عرضها أن يبغي أن يكون عرضه صينا، فالغيرة باعث جيد في النفس ليست مذمومة لا في الرجل ولا في المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه غيور وأنا غيور والله أغير. وقال في الحديث: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. لكن المجاوزة للحد هي المذمومة، المجاوزة للحد هي المذمومة. إذا حصل مثلا من المرأة مجاوزة ومخالفة للشرع ما كان من ذلك بسبب الغيرة فالمجاوزة هي المذمومة.
1: يقول السائل: ما حال تفسير الجلالين؟
0: تفسير الجلالين من التفاسير التي يستفاد منها مع الحذر من أشعرية صاحبي الكتاب من التأويل الموجود في الكتاب في التفسير، فجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي كلاهما أشعري، والكتاب فيه تأويل، وهكذا أيضا جملة من هذه التفاسير يستفاد منها مع الحذر من المخالفات الشرعية ومن العقيدة الباطلة ومن التأويلات الفاسدة. نعم.
1: يقول السائل: هل في الجنة يجتمع النساء والرجال سواء أو كل واحد مع أهله؟
0: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلا يطلع أحد على ما كان على زوجة أحد في الجنة، وزوجناهم بحور عين هي زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت، أو لما رأى قصر عمر قال: وبجانبه امرأة تتوضأ، لولا غيرتك لدخلته، لولا غيرتك يا عمر. دل هذا على أن ما أعده الله عز وجل للإنسان مصان للمسلم للمؤمن فيها أهلون، لا يرى بعضهم بعضا، حتى أهلوه ما يرى بعضهم بعضا، إن المؤمن في الجنة لا خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون. هذا خاص به. قول الله عز وجل يعني فيما يتعلق بهداية أهل الجنة إلى الجنة: لا أحدهم أعرف بداره منكم بداره في الدنيا. داره أهله خاص به. ما يرى بعض الرجال يعني غير الرجال الأجانب يرون زوجاته ويرون كذلك ما أحل الله له، لا، كل في نعيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. شغل فاكهون فسر معنا بما عده الله لهم من النعيم بأهاليهم. هذا من كل من خصائصه زوجاته. الجنة ما فيها اختلاط، اختلاط عندنا اختلاط في المدارس حق الدنيا في بعضها الآن أيضا الآن مع المعاصي يعتبر معاصي اختلاط فيه. الاختلاط في الدنيا سبب فتنة. فالجنة ما فيها اختلاط بين الرجال والنساء، كل أهله له، لا ترى غيره ولا يرى غيرها من نساء غيره.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلك من الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: فجاهد كن نشيطا وكن مثابرا وكن عازما صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب قوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
2: يا أهل الإسلام، من للإسلام؟ اتقوا الله اتقوا الله. أتنتظرون أمريكا؟ أتنتظرون مجلس الأمن؟ أتنتظرون اليهود؟ من تنتظرون؟ قولوا لي بربكم، من تنتظرون؟

0: المؤامرات لما أن تكبر لا يعني أنك تتنازل عن دينك. لا لا لا.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
0: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء، ما حصل لهم أي شيء. قتل الشهيد ولم يمت،
2: قتل الشهيد ولم يمت.

0: ما الذي يؤخرك عن نصرة دينك؟ إذا صرخ صارخ الجهاد وفتح مكان لتناصر دينك، ما الذي يؤخرك؟
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي الفضل حسين الصلاحي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان:
2: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
3: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وأعاننا لزيارة آبائنا وإخواننا في الله، نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتناصح في الله ونتلو بعض آيات الله ونذكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، عباد الله، هذه الأمة موعودة بالنصر وموعودة بالرفعة وموعودة بالعزة وموعودة بالقوة إذا هي حافظت على دينها والتجأت إلى ربها وأقامت شريعتها وذادت عن حياضها، فلتبشر بنصر ربها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فعلى قدر مناصرتنا لديننا ينزل نصر ربنا بنا، وعلى قدر ابتعادنا عن ديننا تنزل بنا تلك الذلة والصغار التي أخبر عنها سيد الأبرار، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فهل ترون يا أمة الإسلام ما حل بالمسلمين في هذه الأيام من التأخر ومن التقهقر ومن الذلة ومن الصغار ومن الهوان ومن كثرة البلاء ومن كثرة الإحن والمحن ومن كثرة البلايا والفتن ومن التفرق والتشرذم لا يجتمعون على كلمة ولا رأي؟ ما السبب يا أمة الإسلام؟ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرنا ديننا فتأخرنا، ضيعنا ديننا فضيعنا، نسينا ديننا فحصل لنا ما حصل، ونزل بساحتنا ما نزل. أيها المسلمون، عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الدين العظيم الذي هو أفضل الأديان والذي هو أكمل الأديان والذي هو أشمل الأديان وهو الذي هو أبقى الأديان، الدين المحفوظ. فهذا الدين الذي أنزله الله عليك وشرعه الله لك، وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تجاهد نفسك على إقامته، وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تحافظ عليه
2: وجب عليك أيها المسلم الكريم أن تحمل هذا الدين وتستشعر عظمة هذا الدين، لأننا في زمان تكالب أعداؤنا على ديننا، يحاولون ليل نهار في تشويهه، يحاولون ليل نهار في إبعادنا عنه، يحاولون ليل نهار في أن يجعلونا عنه غافلين وله متجاهلين وبه غير عاملين وإليه غير ناظرين. فهذا حال كثير من الشباب في هذا الزمان، أنه لا يدري ما دينه، لا يدري ما مسجده، لا يدري ما قرآنه، لا يدري ما صلاته، إنما يلهو ويلعب ليل نهار، ليس له مقصد من هذه الدنيا إلا أن يقضي شهواته وأن يتمتع في ملذاته وأن يمشي في حياته كانت على ما كانت. لماذا؟ لأن أعداءنا سلطوا علينا غنواتهم، وسلطوا علينا غزوهم، وسلطوا علينا مكرهم، وهكذا دفعوا كثيرا من أموالهم ليصلوا بنا إلى مرحلتنا وليجعلونا ممن نعادي ديننا. فإذا رأينا حافظ القرآن اشمأز الواحد منا، وإذا رأينا ذلك الذي هو بعيد عن الله ربما كان سكران، ربما كان وكان، وإذا بشبابنا يرتاحون للجلوس معه وللتكلم عنده. لماذا؟ لشدة الغربة التي يعايشها أهل الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلم، كن صاحب همة عالية لنصرة دينك. إن جاء العلم فتعلم، وإن جاءت الدعوة فادعو، وإن جاء الجهاد فجاهد، وكن نشيطا وكن مثابرا وكن عازما صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ هذا الدين بعزم، خذ هذا الدين بقوة، خذ هذا الدين بنشاط، خذ هذا الدين بمعنوية عالية. لا تأخذ هذا الدين بضعف، ولا تأخذه بخور، ولا تعبد ربك على حرف، ولا تعبد ربك على طرف من الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم:

0: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: وطن نفسك يا مسلم على أي بلاء سينزل بساحتك لأنك مضيت في طريق قال عليه الصلاة والسلام عنها أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إنك مضيت بطريق قال فيها ورقة لنبينا لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي. إنك مشيت في طريقة قال عنها ربنا في كتابه الكريم أم حسبتم

كلما ضاقت انفرجت، وأنه كلما اشتد البلاء قرب النصر. النصر ولكن يحتاج منا إلى صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة يا مسلم أمامك، تحتاج منك إلى عمل، تحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى مثابرة، تحتاج منك إلى تقديم، تحتاج منك إلى تضحية، تحتاج منك إلى بسالة، تحتاج منك إلى همة، تحتاج منك إلى عزيمة. الجنة غالية يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. أهل الكسل ما أبعدهم، أهل الكسل ما أضلهم، أهل الكسل ما أشد تأخرهم، فلا تكن منهم ولا تصاحبهم ولا تتصف بصفتهم، اتصف بصفتي أهل النشاط والقوة، أهل العزيمة والتدبير، أهل الذين إذا وقع نفع، إن كان في الخير، إن كان في العلم، إن كان في الدعوة، إن كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ذلك الرجل الهمام الذي همته توازي الجبال. أيها المسلمون عباد الله، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ديننا الآن يحارب، ديننا الآن تشن عليه الهجمات، ديننا الآن يحاول أعداؤنا أن يفعلوا أفاعيلهم وأن يفرضوا أباطيلهم وأن يسيطروا سيطرتهم حتى لا يقال الله الله. فانظروا يا إخوان إلى مناطق بجانبكم وإلى محافظات تجاوركم، كانت بالأمس عامرة بالمحاضرات وبالدعوة وبالخير، هجم عليها العدو الرافضي، فإذا بهم لا يستطيعون أن يجتمعوا كاجتماعكم وأن يحضروا مثل محاضرتكم وأن يجلسوا مثل جلستكم. لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ لما نتخاذل عن نصرة ديننا الآن منطقة بعد منطقة ومحافظة تلو محافظة، سل أهل صعدة، بل سل محافظة عمران، بل سل تلك المحافظات كلها التي تعلم تسلط أعدائها عليها، ماذا يفعلون؟ أهل صعدة إذا اجتمع رجلان من أهل السنة يجلسان في مسجد يتكلمان عن الأوضاع السياسية وعن الأمور العادية، إذا برجل يدخل عليهم ويفرق جمعهم ويقول إن السيد لا يرضى لكم هذا، فلا تحرشوا على أنفسكم ولا تجلبوا على أنفسكم البلاء. إذن أيها المسلم الكريم، هذه شنة كبيرة وهذه هجمة عظيمة على هدم ديننا، على محاربة دعوتنا. إن من الناس أناس من دخلت عليه شبهة أن نحافظ على دعوتنا، نحن طلبة علم لا بد أن نحافظ على علمنا. إذن إن من الكلام رد عليه، من كلامه رد عليه، كيف تحافظ على دعوتك وأنت ترى غيرك لا يستطيع أن يجاوز مسجده؟ دعاة كانوا يخوضونها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وإذا بالواحد منهم يغلق بابه ويدخل غرفته فيمر عليه الشهر والشهران، ربما ما حاضر محاضرة ولا خطب خطبة. لماذا؟ لأن هذا هو المصير الذي تريده أمريكا وأوروبا، أن يوصلوا البلاد اليمنية إلى لا محاضرات، لا دعوة، لا علم، لا مراكز، لا خير، إنما يعيش الناس في غفلتهم
إن اليمن ولله الحمد الخير موجود. تتكلم أيها السني أيها السلفي بما تشاء وتدعو إلى ما تشاء وتعلم ما تشاء، ولكن هنالك خطط خطيرة يريدون ألا تكن قرية في تلك الجبال البعيدة وفي تلك الأودية الغائرة وفي تلك الطرق الصعبة، فيها طالب علم يدرس درسا أو يعلم علما أو يفتح كتابا. فانتبه انتبه يا مسلم، لنحاول جميعا أمام هذه المؤامرة الكبيرة أن نستعين بالله وأن نتوكل على الله وأن نثبت تجاهها. المؤامرات لما أن تكبر لا يعني أنك تتنازل عن دينك، لا،

ايش حصل؟ هل قالوا هذه المؤامرة يا رسول الله؟ 4000 مقاتل من قريش، 6000 من العرب، بنو قريظة من وراء خندقنا، يا رسول الله هذه مؤامرة فوق طاقتنا، هذه مؤامرة لا نستطيعها، هذه مؤامرة لا نتحملها، لنفر لنترك أرضنا ولنترك بلادنا، سيتبعك العدو ولو ذهبت إلى أعماق البحار، من أرض إلى أرض ومن بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان، لكن لا، رسول الله فعل الحلول، جاء بذلك الخندق، جهز رجاله، أعد نفسه، وهكذا صمد وثبت وقوى نفسه أمام هذه المؤامرة الكبيرة. وإذا برب العالمين يجعل لنا مثالا كبيرا في هذه المعركة قائلا: إذ جاءوكم من فوقكم، انظر على مؤامرة، ومن أسفل منكم، يحصل هم لا شك، يحصل غم، قال الله تعالى: ومن فوقكم وإزاغت الأبصار وبلغت

بلاء بلاء. وأي بلاء يا أمة الإسلام؟ أعداء لا ترى آخرهم من فوقكم ومن أسفل منكم، المنافقين في أوساط الصف، اليهود من وراء الخندق أعلنوا ولاءهم وأعلنوا اتحادهم مع هذه المؤامرة، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أرسل عليهم ريحا. لم يقتل أحدا من الصحابة إلا سعد بن معاذ بعد أيام بجرح أصابه، قال الله

ماذا كانت العاقبة وكيف كانت النهاية؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بالأمس القريب ونحن نقول يا ناس انصروا دمانج، انطلقوا لنقاتل العدو في أرضه قبل أن يأتينا إلى أرضنا. فنظر الناس إلينا نظرة الازدراء، وهكذا نظرة للسخرية ونظرة الاحتقار. أيصلون إلى بلاد لودر ويافع؟ أيصلون إلى بلاد مودية والبيضاء؟ لا إله إلا الله. يا ناس لننطلق إلى العدو ومعه دبابة أو دبابتان أو ثلاث، إن وصل إلينا سيكون معه العشرات والمئات. وإذا بالناس ينظرون إليك فقائل يقول كيف سيجوز حاشد، وآخر يقول كيف يمر على بكيل، وآخر يقول وها نحن نقول الآن والله إن لم نثبت في هذه الأيام سيأتي يوم معه الطائرات ومعه القاذفات ومعه بعدها إن أردت أن تقاتله لا تستطيع له. ها نحن الآن في آخر عرق، إما أن نحافظ عليه وإما أن يذهب هذا العرق كما ذهبت العروق قبله. وبعدها أنت الخاذل، أنت الذي خذلت دينك. أهل السنة آلاف مؤلفة وأعداد كثيرة، وفي جبهة كتاب ليسوا إلا مئات بل ربما إلى 300 أو إلى 200. بحت أصوات أهل السنة، يا أهل السنة يا أهل السنة. كنا بالأمس ونحن في دماج نقول إن أخرجنا أعداؤنا من دماج رجعنا إلى بيوتنا وقرانا. الآن إلى أين نذهب؟ أن أخرج من قرانا؟ أن أخرج من بيوتنا؟ أن أخرج من بلادنا؟ إلى أين يا أمة الإسلام؟ دعوة عظيمة، اتقوا الله، حافظوا عليها، ناصروها. هنالك أناس يغترون بالكلام، كلام هذا أغراض سياسية، وهذا فلان وراها فلان. سبحان الله، كيف تنطلي هذه الشبهة على بعض الناس؟ أغراض سياسية. لقد عايشنا أصحاب السياسة سنوات، والله ما منعونا من محاضراتنا، والله ما حاربونا في مساجدنا، والله ما هدموا مساجدنا ولا داسوا مصاحفنا. هذا الكلام لعل الحوثي هو الذي يشيعه، يريد أن يتسلط ويرى أن الذي أمامه كثير، وقد فعلها بنا ونحن في دماج يقاتل هذه القبيلة ويصالح الأخرى، فإذا انتهى من هذا رجع إلى الثانية ويفتح مع الثالثة ومع الرابعة إلى أن أخذ صعده. والآن يتعامل معنا بنفس المعاملة، أنا أريد كذا وجماعة كذا، وأنا ليس لي مقصد إلا فلان وفلان وفلان وفلان، وصل هدم بيوت هؤلاء. طيب، وبعدها إيش؟ إلى المنطقة الثانية والمنطقة الثالثة والرابعة، وبعدها ما أخذ منطقة إلا ونحن لا نستطيع أن ندخلها، أن نحاضر فيها، أن نمشي في تلك الأماكن. يا أهل الإسلام، من للإسلام؟ اتقوا الله. أتنتظرون أمريكا؟ أتنتظرون مجلس الأمن؟ أتنتظرون اليهود؟ من تنتظرون؟ قولوا لي بربكم من تنتظرون. لحظات قليلة، وإذا بالمدارس يعلم فيها الأبناء عائشة زانية، يعلم فيها الأبناء أبو بكر وعمر كافران مشركان ويلعنان. انتبه، أنت لابد أن تقف ولابد أن تثبت. ما الذي يحصل لك؟ لماذا نحن الجهاد حصل لنا صدمة؟ يا إخوان، الهزائم حصلت لأنبياء،
وحصلت للصحابة وحصلت للأخيار. قال هرقل لأبي سفيان: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: يدال لنا ويدال له، يدال لنا ويدال علينا، يوم له ويوم علينا، يوم له ويوم لنا. فقال: هكذا الأنبياء تبتلى، أي تبتلى بالنصر وتبتلى بالهزيمة، ولكن ثم تكون العاقبة لها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من طائفة تغزو فتنتصر إلا استعجلت ثلثي أجرها، وما من طائفة تغزو فتهزم إلا ادخر الله لها أجرها كله إلى يوم القيامة. أنت لست بخسران، النصر أو الهزيمة. ليش؟ لأن العاقبة ليست لك أنت، أبذل السبب والأمر لله وحده. ألم تسمع إلى قول الله: ولله عاقبة الأمور؟ فالعواقب ليست لنا، العواقب هي لله وحده سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالنصر وينظر هل تشكر وهل تتواضع، ويمن عليك بالهزيمة وينظر هل تثبت وتستمر. هكذا هزم الصحابة يوم أحد، هل قالوا خلاص قتل حمزة أسد الله؟ انظر على بلاء، قتل حمزة، قتل مصعب بن عمير، قتل حنظلة غسيل الملائكة، قتل عبد الله بن حرام الذي كلمه الله كفاحا، قتل فلان وفلان وفلان، أنس بن النضر، من خيرة المهاجرين والأنصار. ولكن لما حصل لهم هذا، هل تأخروا؟ هل تقهقروا؟ هل شكوا في دينهم؟ هل قالوا العدو قوي ونحن ضعفاء؟ لا، مباشرة مباشرة يرون القتلى. وأي قتلى؟ إنهم خيرتهم وإنهم أول دعاتهم، بل لا يرونهم قتلى، بل يرون هذا وهذا وهذا وهذا، فلا يعرفون ذا من هذا. لماذا؟ مثل بهم، مزقت وجوههم، قطعت أشلاؤهم، حمزة تخرج كبده من بطنه ثم تأكلها هند أو تأكل بعضها. انظر على بلاء، أنس بن النضر لم يعرف، لم تعرفه إلا أخته ببنان حنظلة، مصعب، هكذا الصحابة حصل لهم. انظر على بلاء، وأنت تنظر إلى أحبتك، وأنت تنظر إلى إخوانك، وأنت تنظر إلى خلانك، وهم مقطعون، وهم ممزقون، وهم وهم، وإذا بك ترى هؤلاء قتلى 70 قتيلا. ثم تلتفت، أين الجرحى؟ فإذا بسيد البشر عليه الصلاة والسلام قد جرحا، إذا به تراه يخرج الدم من أنفه ويتصبب في وجهه، ودخل المغفر في جمجمته صلى الله عليه وسلم، وإذا بشفتيه مزقتا عليه الصلاة والسلام، وهذا مشلول اليد، وهذا سقطت عينه، وهذا قطعت قدمه، جرحا. ومع ذلك انظر إلى الرجال الذين هم رجال بمعنى كلمة رجال. مباشرة جاء الرسول أن أبا سفيان يريد الكرة ليستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم. قال له بعض الناس: يا أبا سفيان نرجع ومحمد حي، إنهم أثخنتهم الجراحة لنغير عليهم ولنستأصلهم ولنكمل ما بقي منهم. أراد الرجعة، وصل الخبر إلى سيد البشر، فاستنفر أصحابه قتلى جرحى، ولكنهم أخذوا أنفسهم. وكما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى إن يعلم صدقك يصرف عنك البلاء، فلو جلسوا في مكانهم ربما وصلهم العدو، ولكن قاموا وثبتوا وانطلقوا وهم يتصببون دماء. فإذا بالخبر يصل إلى أبي سفيان وإلى أصحابه أن محمد وأصحابه غازين عليكم وهاجمين، فقالوا جاءهم مدد من المدينة وجاءت القوة، الهربة الهربة والفرة الفرة، وما ردتهم إلا مكة، هربوا. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة كبيرة، نعمة أنهم انتصروا بعد الهزيمة، نصر، هرب الأعداء، وفضل، أجر كبير من الله لا يعلم ذلك إلا الله. ثم قال ولم يمسسهم سوء، ما حصل لهم أي شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. فهذا من فضل الله، وهذا من توفيق الله ومن عون الله. فيا أمة الإسلام ويا معشر الناس، علينا أن نصدق مع الله وأن نرجع إلى الله وأن نحاسب عن أنفسنا وعن قلوبنا، نفتش عن قلوبنا. والله ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى الله وأن نصلح ما بيننا وبين الله وأن نتوكل على الله. عددنا أكثر من عدد العدو، وعدونا يدخل إلى أرضنا، أرضنا نحن أعرف بها. والله لا ينبغي لنا أن نتخاذل أمامه، ولا ينبغي لنا أن نتكاسل، ولا ينبغي لنا أن نترك العدو يلتقمنا ويأكلنا لقمة بعد لقمة، وأرضا بعد أرض، وبلادا بعد بلاد، إلى أن يكون يوم من الأيام هو الذي يحكم، وهو الذي يقضي، وهو الذي يعلم، وهو الذي يشوش، وهو الذي يوجه، وهو الذي يقول. وأنت فر لك بالشعاب إن استطعت أن تفر، ولربما ما استطعت. وإذا بالجيل الصاعد يتربى على عقيدة فاسدة، فيكون لك نصيب من الإثم، لأنك تخاذلت، ولأنك لدينك ما نصرت، ولأنك تقهقرت. فلا دنيا سلمت ولا آخرة، لا دنيا ولا دين، تحارب في دينك، تحارب في دعوتك، تحارب في علمك، تحارب في مسجدك، تحارب في كل شيء. ناس يقولون والله نحن صالحنا العدو وما فعل بنا شيء، وهؤلاء ما جربوا العدو أصلا. هذا العدو صاحب تقيا، بل يرون أن التقيا تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين التقيا، والباقي من الدين عشر واحد. الكذب عندهم دين، النفاق عندهم دين، المخادعة عندهم دين، الخيانة عندهم دين. فهم اليوم يصالحونك وغدا يذبحونك، إنما هي تمرير مراحل، تمرير مراحل، وبعدها سيأتون لك ويفعلون بك بالبطاقة، سيحاربون بالبطاقة. أنت سني، هذه كتبهم تقول، يقولون النواصب، النواصب، كل أهل السنة عندهم نواصب، النواصب الذين يؤمنون في صلاتهم باطن الأرض خير من ظاهرها لهم، أي استحل قتله، استحل دمه، استحل عرضه، استحل كل شيء. وإن استطعت أن ترد عليه جدار فرد عليه ذلك الجدار، لو جلست على فراش يرى أن هذا الفراش نجس لا يغسله الماء ولا التراب ولا شيء حتى أنجس من ريق الكلب. انتبه، هؤلاء أعداؤنا، وهذه طائفة خبيثة مارغة تأخذ مال التجار. التجار الآن يتغافلون عنهم، وإذا قلت للتجار تعاون رأيت يأتيك مئة عذر. سيأتي يوم يأخذون عليك الخمس، ثم يأخذون عليك حق المجاهدين بزعمهم، ثم يأخذون عليك ما شاءوا بالقوة، ويفرضون عليك السطوة، يأخذون أغنام الناس. أهل صعدة يتكلمون ويصيحون معها عشر أغنام، يأخذون منها ثنتين أو ثلاث، هذا ثنتين الخمس واحدة للمجاهدين. وهكذا تبيع سيارة، هات الخمس مع كذا، هات الخمس، هات الخمس من أرضك، من كذا من كذا. سيحاربونا يا أخواننا. فالقضية ليست قضية أهل السنة فقط، القضية قضية أهل الإسلام، كل مسلم، كل المسلمين بشتى أصنافهم وشرائح مجتمعهم
وجب عليهم أن يوحدوا صفهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يتركوا التنازع والخلاف ويقفوا وقفة جادة أمام العدو، أمام هذا العدو الغاشم، أمام هذا العدو الذي لا يرحم، أمام هذا العدو الذي سيستبيح كل شيء محرم. والله والله سنبكي دما لا دمعا، وفي ساعة لا ينفع فيها الندم، وفي ساعة لا ينفع فيها البكاء. أخي أختم هذه المحاضرة، ما الذي يؤخرك عن نصرة دينك؟ إذا صرخ صارخ الجهاد وفتح مكان لتناصر دينك، ما الذي يؤخرك؟ أما خافة الموت؟ والله لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. أم أنك تخاف الجرح؟ والله لن يصيبك جرح خفيف إلا بشيء مكتوب لك. أم أنك ما تعلم فضل الجهاد؟ فوالله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومة الرجل، قومة الرجل في مصافة العدو خير من عبادة 60 سنة. قومتك قومة فقط أمام العدو، فضل عن جهادك وفضل عن وقفتك وفضل عن بطولاتك وعن بسالتك، إنما قومتك في الصف خير من عبادة 60 سنة من عبادة. والعبادة معروفة أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فقومتك فقط هذا الأجر. جاء عبد الله بن سلام وبعض الصحابة إلى رسول الله، قالوا: دلنا يا رسول الله على أفضل المسلمين وعلى أحب الأعمال إلى الله. فأنزل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جاء رجل كما جاء من حديث أبي سعيد إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. الجهاد رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وفي رواية: سنة وقيامها. أيها المسلم عبد الله، الجهاد أجره عظيم. ألم يقل الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. إذا قتلت هؤلاء الكفرة سبابة أصحاب رسول الله فتقطع بطاقة أنك لن تدخل أنت وهذا الكافر نار جهنم، لا يمكن. وهل يمكن أن يدخل الكافر الجنة؟ فلا، الكافر مصيره إلى النار، فلن تجتمع مع هذا الكافر في النار. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما اقبرت قدم عبد في سبيل الله إلا لم تمسها النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: عينا لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يوقيك من نار الله، ومن صام يوما في الجهاد باعد الله وجهه 70 خريفا عن نار جهنم. الأمر الثاني، قال: يغفر لكم ذنوبكم. الجهاد ليس الشهيد فقط، المجاهد يغفر له ذنبه. كل آيات القرآن بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد أعمال الخير، يقول الله: يغفر لكم من ذنوبكم. إلا الجهاد وحده قال الله: يغفر لكم ذنوبكم، أي كلها، ما في من. إذن هذا أجر عظيم، يغفر لكم ذنوبكم. ثم بعدها: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، أي أماكن خاصة بالمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. أيها المسلم، الشهادة إن أنت رأيت أنها خطيرة وأنك تخاف على نفسك منها، فوالله والله إنه له هذا التأخر، وإنه هذا هو التقهقر، أن تخاف من الشهادة. الصحابة الواحد منهم يبكي، يبكي إذا أخبر أنه ليس من أهلها. وها أنا أذكر لك بسرعة شديدة أحوال المجاهد. انطلق ذلك المجاهد، وصل إلى أرض المعركة، أخذ نفسه في يده يبحث عن الموت مضانة. وصل إلى ساحة المعركة، وإذا به في ساحة المعركة تذكر زوجته وتذكر ولده وتذكر أرضه. ولكن أي زوجة زوجته؟ خلقت من التراب، خلقت من ضلع أعوج،
أي امرأة نساء الدنيا، تلك النسوة التي تغضبك أكثر مما تفرحك، تلك النساء التي قال عنهن رسول الله إن أحسنت إليها الدهر فرأت منك عيبا قالت ما رأيت منك خيرا قط. تلك النساء أولهن نطفة قذرة، آخرهن جيفة نتنة، وهن يحملنا العذرة في بطونهن. تلك النساء التي نعشق منهن أقدر شيء فيهن، نعشق منهن مكان البول والحيض والنفاس. فهذه المرأة تؤخرك عن نساء خلقن من النور، تؤخرك امرأة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، تؤخرك عن 72 حورية لو طلعت إحداهن على الأرض لأطفأ نور وجهها ضوء الشمس، ولأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأت الأرض ريحا وطيبا، ولو بسقت في البحر لذهبت ملوحته. تلك النساء الحور الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. تلك النسوة حور مقصورات في الخيام، ما الذي أخرك يا مسلم؟ أخرك بيتك الذي بنيته غرفة أو غرفتين من حجارة أو من تراب أو من بلق؟ إن في الجنة بيوت بنيت بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما الذي أخرك عن الشهادة؟ أهذه الحياة التي أنت مهدد بعدها بالموت، ويوما فرح ويوما حزينا ويوما سعيدا ويوما متألما، ما الذي أخرك عن الشهادة يا مسلم؟ ما الذي بطاك جيرانك الذين يوم يزعلونك ويوما يغاضبونك ويوما يعانقونك؟ إن في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، تجاور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما الذي يؤخرك عن الشهادة يا مسلم؟ ما الذي يؤخرك؟ أولادك؟ أموالك؟ قال الله تعالى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الذي يؤخرك؟ أما خافة أن يموت ولدك من الجوع؟ لا، إن الذي حفظه في بطن أمه 9 أشهر في مكان لا تستطيع أن توصل له الغذاء ولا الماء ولا الهواء قادر أن يحفظه بعدك، وهو الذي سبحانه وتعالى وعد بألا نخاف العيلة والفقر وهذه الأمور من بعدنا. أيها المسلمون عباد الله، وصل الشهيد وإذا بتلك القذيفة أو بذلك تلك الرصاصة دخلت فيه، مات مات ولكنه ما مات. أنت مت على فراشك تجد ألم الموت، بل رسولك ما سلم من هذا الألم ومن هذه السكرة، يتصبب عرقا ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لكن الشهيد لا يجد ألم الموت، أحسن موته، أيسر موته، أخف موته، موتة الشهيد تراه مقطع ممزق، ربما تطاير أشلاء، ولكنه لم يحس من ذلك بشيء. هنا مات الشهيد ولم يمت. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مات الشهيد، والله ما وصل إلى الأرض ولا جف دمه إلا وانطلقت عليه زوجتاه من الحور العين يبتدرانه ما بين ثيابه وما بين جسده، فهو ينتقل مباشرة إلى الجنة. إذا مات الناس أرواحهم ترد إلى أجسادهم في القبور، لكن الشهيد لا ترجع روحه إلى جسده أبدا، إنما الجثث في القبور والأرواح في الجنات والقصور. يصل ذلك الشهيد إلى قبره، لا يسأل من ربك ولا ما دينك ولا من نبيك. ليش؟ كفى بلمعات السيوف وبضربات السيوف على رؤوسهم فتنة. فارق الشهيد صلاته، فارق صيامه، فارق محاضراته، فارق خيره، ولكنه مكتوب له، يجرى له عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة. وصل الشهيد إلى قبره بجسده وإلى جنته بروحه، ثم إذا به يسرح ويمرح
في تلك القصور ومع تلك الحور، ويشرب من تلك الأنهار والخمور، وهو في تلك الجنة الغالية ينظر إليك فيدعوك: يا فلان، يا زميلي، يا حبيبي، يا صديقي، تعال إلى الشهادة. كل من مات وبشر بالجنة ورأى الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع. ليش؟ ليقتل. أنت الآن حضرت محاضرة، صليت صلاة، أي طاعة أخلصت فيها لله تجد بعدها لذة، بعد كل طاعة لذة. فالشهداء يجدون لذة لا نظير لها، ليست في قيام ولا صيام ولا أي عمل. فلهذا يتمنى الشهيد أن يرجع فيتلذذ بهذه الطاعة وبهذه العبادة، يتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله 10 مرات، وفي رواية 100 مرة يتمنى أن يقتل. ليش؟ للذة هذه العبادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم. يستبشرون، ينادونك، يطلبونك. إخواني في الله، أحبتي في الله، نفخ في الصور، حصلت تلك الصعقة، صعق كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا الشهداء، إلا الشهداء. أجمع المفسرون على أن الذين قال الله فيهم لو نفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أنهم الشهداء. ثم الشهداء يوم القيامة يخرجون يتصببون دماء بتلك الثياب المقطعة. تعلمون أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يدفن بثيابه وبدمائه، ليقوم يوم القيامة في تلك العرصات وهو يتصبب دما، وهو يتصبب دما، يمشي والناس ينظرون إليه، يأخذ ذلك العضو الذي قطع بيده ويمشي.

0: لله فيدخلون الجنة. وما أدراك ما نعيم هؤلاء في الجنة، لهم نعيم عظيم. فكل منهم لا يخافون يوم يخاف الناس، ولا يحاسبون يوم يحاسب الناس، ذنبهم مغفور، ولهم تاج الوقار، ويشفعون يوم القيامة في 70 من أهلهم استوجبوا النار فيدخلونهم الجنة. فأعظم كرامة لهم يا أمة الإسلام أنهم شهداء، أنهم شهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر بنا دينه، اللهم انصر بنا دينه، اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين ومن حملة هذا الدين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم اكفنا شر اليهود وشر النصارى وشر الرافضة وشر العملاء مع هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من

ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون.

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين.

الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون

رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم

المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما

وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في

يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله.

مرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إن

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان

أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين

يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأن

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

يفسدون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون

فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

ترك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن

كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من

من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من

بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو الحارث علي بن عطى المنان، يقول: لدينا جماعة تأمر الناس بالخروج في سبيل الله، ويترتب على هذا الخروج أن يذهبوا إلى مسجد في أي حي، وبعد ذلك يقضون في المسجد 3 أيام يقرؤون في رياض الصالحين بدون شرح أو أي تعليق على الأحاديث، ثم بعد ذلك يخرجون في العصر يطرقون الأبواب ويقولون لأهلها: تعالوا في المسجد اسمعوا كلام الخير والإيمان. هل أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالاجتماع على الخير ودراسة العلم والتفقه في الدين أمر مطلوب، وينبغي للشباب والشيب والرجال والنساء بذل المستطاع في طلب العلم والتفقه في الدين من طريق الكتاب العظيم وهو القرآن والسنة المطهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هؤلاء الجماعة الذين يخرجون في سبيل الله للدعوة إلى الله والتعليم، ويجتمعون في بعض المساجد لدراسة رياض الصالحين أو غيره من كتب العلم، هذا شيء لا بأس به وهو طيب، لأجل التعاون على طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا إذا خرجوا إلى قرية من القرى أو قبيلة من القبائل يدعونهم إلى الله ويرشدونهم إلى الخير أمر مطلوب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى القبائل للإرشاد والتعليم، وبعث مرة 70 من القرى إلى بعض القبائل للتعليم والدعوة. فابتعاث طلبة العلم إلى القرى والقبائل والمدن للدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتعليمهم ما وجب الله عليهم وما حرم الله عليهم أمر مطلوب، لكن ضرب الأبواب على الناس هذا محل نظر، لا أعلم له أصلا. لكن إذا نبههم الإمام في المسجد في محاضرة الليلة أو ليلة كذا أو ندوة، هذا طيب حتى يجتمعوا ويحضروا الفائدة، من باب التعاون على البر والتقوى. كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى عندي ألا يضربوا أبواب الناس ولا يذهبوا إلى الأبواب، ولكن إمام المسجد يخبر عنهم أن هناك محاضرة، أن هناك ندوة في مسجد كذا بعد صلاة كذا، هذا يكفي والحمد لله.
2: طيب، جزاكم الله خيرا. هؤلاء الجماعة يقولون: على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر 4 أشهر، وفي السنة 40 يوما وفي الشهر 3 أيام. ويقول العلماء هم الذين قالوا كذا، فهل من علماء السلف من قال ذلك؟
3: هذا كلام لا أصل له، هذا كلام لا أصل له. الخروج في سبيل الله على أهل العلم، هم على كل مسلم، على طلبة العلم اللي عندهم بصيرة عندهم علم يخرجون، ولا شيء في حد محدود. إذا خرجوا في السنة بعض الوقت أو في السنتين أو جلسوا في بلادهم الدعوة ما في حد محدود، إنما هذا يرجع إلى اجتهادهم. فإذا رأى العالم يخرج إلى بعض القرى أو بعض القبائل للدعوة إلى الله شهرا أو أسبوعا أو أقل أو أكثر، هذا إليه يرجو ما عند الله من المثوبة. وهكذا إذا رأى ولي الأمر الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير القرية، إذا رأوا إرسال بعض الدعاة إلى بعض القبائل أو بعض القرى المحتاجة ليدعوهم إلى الله وليوجههم إلى الخير ويرشدهم إلى أسباب النجاة وينبههم على ما قد يخفى عليهم، هذا أمر مطلوب وليس في حد محدود، لا شهر ولا أسبوع ولا أقل ولا أكثر، على حسب ما يراه طالب العلم أو ولي الأمر يحدد لهم ما يرى. أما 14 في العمر 40 في السنة هذا لا أصل له، هذا من اجتهاد من فعله ليس له أصل، ولا ينبغي يعول عليه، بل ينبغي للعالم أن يذهب إلى القرية أو القبيلة المدة التي يرى والتي يستطيعها ولو يوما واحدا للدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا السلطان، وهكذا رئيس الجمهورية، هكذا أمير البلد، هكذا شيخ القبيلة، يوزع الدعاة على حسب اجتهاده. هذه قبيلة يمر عليها يوم أو يومين أو ثلاث، وقبيلة الثانية يمر عليها 3 أو 4 على حسب أحوال القبيلة كثرتها وقلتها. وهكذا قرى. أما التحريم ب4 أشهر أو ب40 يوم هذا لا أصل له، ولكن لا مانع إذا كان جماعة أراد ويذهبوا إلى قرية أو إلى دولة يحددون لهم أيام معلومة حتى يأخذوا الذهاب المناسب ويستعدوا لهذا الغرض، حتى يعرفوا أنهم مدتهم شهر أو 20 يوم يأخذوا لها الذهاب المناسب. أما يحدد الدعوة ب4 أشهر أو 3 أشهر أو شهرين أو لا أصل لهذا. فالتحديد يكون من أجل الذهاب، من أجل الاستعداد لحمل المتاع اللي يحتاجون إليه، لا بأس من هذه الحيثية.
2: طيب جزاكم الله خيرا. من المنطقة الجنوبية المستمع نون سين حا بعث برسالة في الرضاع مطولة بعض الشيء، يقول فيها: والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين
3: والدتي
2: أرضعت بنت عمتي. وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني 4، وكذلك أرضعت عمتي أختي المذكورة مع بنتها، فصار هناك رضاع بين الطرفين. هل بنت عمتي التي رضعت مع أختي أخت لنا من الرضاعة والتي أرضعتها أمي؟ وهل أختي التي أرضعتها عمتي أخت لي وأخت لأولاد عمتي؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: نعم، التي أرضعتها أمك ذات عمتك إذا أرضعتها أمك 5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين تكون أخت لكم جميعا. والرضاع كونها تمسك الثدي وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها ثم تطلق الثدي ثم تعيدها وترضعها مرة ثانية، وهكذا حتى تكمل 5 رضعات في يوم أو في أيام، تكون أختا لكم جميعا اللي قبلها واللي بعدها. وهكذا أختك التي أرضعتها عمتك إذا أرضعتها عمتك رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر تكون وحدها أختا لأولادها، وحدها فقط أختا لأولاد عمتك، لأنها صارت بنتا لعمتك وأختا لأولادها وأولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن. تكون بنت له وأختا لأولاده إذا كان الرضاع في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر كما تقدم.
2: جزاكم الله خيرا. أيضا يزين الرسالة بسؤال يقول فيه: هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع؟ وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا.
3: بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك، لا بأس أن تزوجها أنت أو أحد إخوانك، إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك. أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم لأنهن بنات عمة حلال. إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة.
2: جزاكم الله خيرا. من ينبع البحر المستمع سعيد بن سعيد بن علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟
3: أهل جدة كلهم من داخل الميقات داخل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه في حليفة، هم داخل الميقات فأهلها يحرمون من مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت مواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة في مكة. فالذين في جدة أو في الزيمة أو في الشرايع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون من مكانهم إن أرادوا عمرة أو حجة، يحرمون من مكانهم. واللي في رابغ يحرم من رابغ، وهي ميقات الآن هي الجحفة. والذي فوق الجحفة يحرم مكانه لأن دون ذي حليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة.
2: طيب،
3: دون حليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوه من يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابغ. ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط.
2: طيب،
3: الثالث هي لملم ميقات لأهل اليمن. الرابع قرب المنازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق.
2: نعم.
3: الخامس ذات عرق وسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع.
2: نعم.
3: والذي يأتي من طريق اليمن جيزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق وما حولها يحرم من الضريب يعني من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيل من وادي قرن. وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة وأهل الشرايع وأهل زيمة وأهل بحرة وأشباههم يحرمون محلهم. يقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
2: طيب،
3: أهل مكة يعني في الحج.
2: نعم.
3: أما في العمرة يحرمون من خارج مكة،
2: من خارج مكة،
3: لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم العمرة من خارج مكة من التنعيم.
2: نعم.
3: وهكذا من الجعرانة ومن عرفات، يعني خارج الحرم.
2: خارج الحرم.
3: من أراد العمرة هو في مكة يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة بعدما يغتسل من بيته في بيته.
2: نعم.
3: ويستعد. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم وإذا نزل بجدة بدون إحرام؟ فماذا يلزمه؟
3: إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابغ ويحرم من رابغ، أما كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات، الطريق اللي جاء من جهة الغرب لا يعلم أنه هذا لا ميقات رابغ ولا غيره، يحرم من جدة. هناك إذا كان الطائرة تحاذي رابغ تحاذي الجحفة فإحرامه من رابغ، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابغ. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا هذا رابغ يحرم من رابغ وهو في البحر. وهكذا في الجو، إذا هذا رابغ في الجو أو هذا الحليفة من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. وإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم أنه ما حاذى رابغ ولا حاذى ميقات آخر، إنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما حاذى شيئا.
2: نعم.
3: فميقاته جدا،
2: فميقاته جدا
3: إذا لم يحاذي ميقات قبل ذلك.
2: بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. لأن هناك كثيرا من الناس يقولون: لماذا يحرم البعض من جدة؟
4: إذن يحرم من جدة
3: من لم يحاذي ميقاتا قبل وصوله إليها.
4: بارك الله
3: في الجو.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع عبد علي محمد واصل من ينبع البحر المنطقة الصناعية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز دخول مكة بدون إحرام لسبب غير هام أو لمجرد الطواف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فمن هم الذين يجوز لهم الدخول في مكة من غير إحرام؟
3: إذا أراد مكة لطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لحاجة أخرى لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه.
4: الحمد لله.
3: لأن الرسول عليه السلام قال لما وقت المواقيت: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجا أو عمرة. أما من جاء إلى مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام ويطوف فلا إحرام عليه ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله.
4: جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحد به، وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحد به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟
3: لا تلزمك النفقة، ما دام عندها مال فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء.
4: الحمد لله.
3: الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا كان قد حجت والحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برا بها وإحسان إليها ورغبة في تشجيعها الخير فأنت مأجور، وإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك. طيب. وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها وأن تحسن إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير، لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ومن مراعاة خاطرها حتى لا يكون بخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك وأن تحسن إليها وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها.
4: جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟
3: سجود التلاوة سنة قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة، فلا يشترط له الطهارة ولا قبلة، ولكن أفضل كن يسجد إلى قبلة، كن على طهارة أفضل. ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة ولا بد من قبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، فهو خضوع لله في مجلس الذكر، مجلس سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره لله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل وفي خروج بخلاف العلماء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد، والمجالس تجمع، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، سجود مجرد سجود، الطهارة إنما تجل للصلاة، يقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الطهور، وهي ليست صلاة ولكنها جزء من صلاة، وهكذا قراءة عن ظهر قلب ليست صلاة فلا يشترط لها الطهارة، هكذا سبحان الله والحمد لله وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه. لو بشر بولد أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وسجد شكرا لله فلا حرج عليه وهو مأجور ولو كان على غير طهارة، لكن الأفضل يكون قبلة خروجا من الخلاف، ولأن القبلة أولى من غيرها، فيسجد القبلة ويتحرم هو الأكمل والأفضل، وإلا فليس بشرط.
4: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله برجس، يقول فيها: افطرت العام الماضي في رمضان المبارك يوما واحدا بعذر شرعي وهو السفر، وقضيت ذلك اليوم والحمد لله، وكان ذلك اليوم مصادفا ليوم من أيام الدراسة. حاولت الغش، بل غشيت فقرة من سؤال واحد أثناء الاختبار، علما بأن هذا الاختبار اختبار شهري، هل تأثر صيامي بما فعلت؟
3: الصيام صحيح، لكن ينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الصيام وتنقص العبادات وتنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا يبطل الصوم بها. فلو صام وحصل منه معصية من غش أو غيبة أو كذبة صيامه صحيح، لكن يكون ناقص، ليس من جنس صياما عافاه الله من هذه المعصية.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع نور الدين آدم من الجمهورية العربية السورية، محافظة الحسكة، قرية هلالية، يقول في رسالته: أنا شاب في 17 من العمر، أصلي وأقرأ القرآن وأبتعد عما هو شر وآثام، ولكن مشكلتي عندما يحين وقت رمضان لا أصوم الشهر، وذلك لأنني أعمل أعمالا شاقة ولا سيما في أيام الصيف، فهل يجوز لي أن أصوم في أوقات أخرى أو ماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
3: عليك القضاء مع التوبة، عليك القضاء مع التوبة، تقضي الصيام وتتوب إلى الله جل وعلا، وفي المستقبل تصوم مع الناس وتترك العمل الذي يشق عليه، تعمل أعمال لا تشق عليه مع الصوم، فإذا كنت لا تستطيع إلا بترك العمل فاترك العمل وادخر لرمضان ما يكفيك رمضان من أعمالك التي في شعبان وقبله، ادخر من نقودك وأجورك التي تحصل لك في شعبان ورجب وما قبلهما، ادخر منها ما يعينك على صيام رمضان، أو رتب نفسك على عمل لا يشق عليك وتمكن معه من الصيام. أما التساهل والحرص على الدنيا والأعمال الشاقة وتترك الصوم هذا لا يجوز لك، فاتق الله ما استطعت، اعمل عملا قليلا إذا كنت محتاجا إليه، نعم، ليس فيه ما يمنعك من الصوم، وإلا فادخر من أعمالك التي قبل رمضان، ادخر من أجورها ما يعينك على الفراغ للصيام مع المسلمين. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، الذين يفتون العمال والذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان، هل هم على حق؟
3: لا نعلم لها أصلا، أو ليس له أصل. الواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لا بد من عمل فليؤجل عمل إلى بعد رمضان، ويدخروا من أعمالهم السابقة ما يعينهم على صيام رمضان، فالتساهل في هذا شره عظيم وعاقبته وخيمة، الواجب عدم التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع معه الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم، أما إذا كان لابد من الفطر فليترك العمل الذي يلجئه إلى الفطر، ويستعين بالله على صومه بما عنده من المال السابق.
4: بارك الله فيكم. يقول: إنني حلفت بالله سبحانه وتعالى على ألا أرتكب معصية من المعاصي، لكني عدت وفعلت، ماذا علي؟ ارشدوني جزاكم الله خيرا.
3: عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من المعصية والحذر من العودة إليها والتصميم أن لا تعود إليها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك كفارة اليمين لأنك حالف، فعليك كفارة اليمين عن يمينك، وهي طعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام 3 أيام، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى هذه العصية، العزم الصادق أن لا تعود إليها، ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا. فاتق الله وراقب الله واحذر هواك وشيطانك، والزم التوبة من هذه المعصية وغيرها، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين 10 فقراء، تعشيهم أو تغديهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من البر نصف.

0: تقريبا، ومعها الآن 7 عيال، أكبرهم يبلغ 18 من عمره، وأصغرهم يبلغ 4 من عمره. ومن يوم زواجنا وزوجي لا يصلي، وفي بداية زواجنا صام 3 رمضانات وصلى فيها فقط، وبعد ذلك الوقت لا يصلي ولا يصوم. وأنا امرأة أصلي وأصوم وأخاف الله، وكثير من المرات قلت له أن يصلي، ولكنه كان يقول إذا كان هو من قبضة اليمين فسوف يدخل الجنة، وإذا كان من قبضة الشمال فسوف يدخل النار، فإذا صلاته أو عدمها لا فائدة منها. وفي هذه الأشهر القريبة سمعت من برنامجكم أن المرأة التي تصوم وتصلي لا تجوز للرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، فتكلمت معه بهذا الخصوص وحصلت مشاكل، وبعد ذلك ومنذ أشهر قليلة أصبح يصلي مرة ولا يصلي أخرى، ويؤخر صلاة العصر والعشاء، ولا يذهب إلى المسجد مع أننا نسمع الأذان ونحن في البيت. أرجو أن توجهوني كيف أتصرف. ولها أسئلة أخرى متعلقة بنفس الموضوع، هل أقرأها سماحة الشيخ دفعة واحدة؟
1: بعدين نسأل الله لنا وله الهداية. نسأل الله لنا وله. هذا قوله إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة إلى آخر، هذا غلط، لا يحتج بقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال يا رسول الله، لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، قال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فلا يجوز أحد يحتج بقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله. الله أعطاه عقل وأعطاه سمع وأعطاه بصر، لا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، فلا يجوز أن يحتج بالقدر. وهل يمكنه أن يحتج بالقدر فيجلس ولا يأكل ولا يشرب إن كان صادقا؟ ليجلس لا يأكل ولا يشرب ويقول إن كنت كتب الله لي أن يحيا حييت، هو يكذب، لا يستطيع أن يبقى، بل لا بد أن يأكل ويشرب. فالمقصود أن هذا الاحتجاج بقدر أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بقدر لا في أكله وشربه ولا في جماعه لزوجته ولا في طلبه الولد ولا في بره لوالديه ولا في طلبه التجارة ولا في أسفاره ولا في مزرعته ولا غير هذا. فهكذا في صلاته، هكذا في صومه، هكذا في أعماله الأخرى، ليس له يحتج بقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله ويدع ما حرم الله، كما يجب أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق الذي يعينه على طاعة الله ويغنيه عن الناس بالبيع والشراء أو بطريق الزراعة أو النجارة أو الحدادة أو الخياطة أو غير هذا من الأسباب. وليس له يحتج بقدر ويقول أجلس في بيتي ولا أفعل أسباب والرزق يأتيني، هذا غلط، لا يقوله عاقل. هكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز يترك الصلاة ويقول أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة وإلا فأنا من النار، هذا كله باطل، ولا يجوز يحتج بقدر أبدا. وهذه حجة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يصلي مع المسلمين في المساجد وأن يحافظ على ذلك وأن يصوم رمضان وأن يؤدي زكاة ماله إن كان عنده مال وأن يحج حج البيت، الحج الواجب الفريضة هو مرة في العمر، وأن يبر والديه وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك. والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه ولا تمكني من نفسك حتى يتوب الله توبة صادقة، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام لا يصلي هو كافر، وليس لك أن تمكني من نفسه، هذا هو الحق وهذا هو الصواب. من قول العلماء أن من تركها كفر وإلا بجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تاريخ الصلاة.
0: جزاكم الله
1: فاتق الله أنت واحذري شره وابتعدي عنه عند أهلك

0: حتى يتوب الله عليه، وإن أبى فارفع الأمر إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر ولا تساهلي في هذا أبدا. نسأل الله لنا وله الهداية.
1: اللهم أمين. سنعود إلى رسالتك يا أم خالد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على مستمعي الكرام. كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر باب ما جاء في التمادح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه هو أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. الحديث بتمامه بطوله عند الحاكم وابن حبان، أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد، أي ما يتعلق بالمدح والذم: نعم الرجل وبئس الرجل. وقد أخرج ما يتعلق بالمدح منه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عدة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي بهذا الإسناد، فالحديث صحيح على شرط مسلم. ومن باب التنبيه قد رواه عن سهيل بن أبي صالح على هذا الوجه أربعة من الرواه: عبد العزيز بن أبي حازم كما في هذه الطريق، وكما عند أحمد والنسائي في الكبرى وغيره، وهكذا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي كما عند الترمذي وعند أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وكذلك سليمان ابن بلال كما عند النسائي في الكبرى، وكذلك فليح ابن سليمان كما عند أحمد في فضائل الصحابة. كل هؤلاء الأربعة رووه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفهم أبو معاوية الضرير وهو ثقة، فرواه عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فأيهما أرجح، الموصول أو المرسل؟ ها؟ أيهما أرجح؟ المرسل. لماذا؟ هؤلاء أربعة، ثلاثة ثقات كلهم وواحد في ضعف، ها؟ أولى منهم. بلا شك الموصول أرجح، ثلاثة ثقات وفليح فيه ضعف، أخرج له البخاري لكنه ضعيف، فالصحيح الموصول، فهم أربعة، ثلاثة منهم ثقات أو الدراوردي بين ثقة وصدوق، فروايتهم أرجح، فالموصول أرجح من المرسل. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي، وأبوه وفليح بن سليمان، أخرج له البخاري في الصحيح أحاديث لكنه انتقاله، وإلا هو ضعيف فليح، كثير من الأئمة على ضعفه، وإخراج البخاري لا محمول أنه انتقى من حديثه. عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة، عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر فقال: نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت؟ ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله،